0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدم صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وتفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكون

روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي

حبايب حبايب الحب فينا دايم دايم يا حبيبي بكرة يا حبيبي.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

يا عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد حكي وأشعار.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بانتظاركم، راح أكون وياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من ابتدأ يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل أهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا في درجات الحرارة بدءا من اليوم. وذكر بيان الهيئة أن الثلاثاء اليوم سيكون الطقس صحوا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 44، في ميسان وذيقار والمثنى 47، والبصرة 48.

أيضا أضاف إلى أن يوم الأربعاء يوم غد بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى 40 كيلومتر مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

مستمعينا أغلبنا يقضي ساعات طويلة صباحا قاعد اللي وراء المكتب واللي ممكن تكون عنده سياقة طويلة أكثر من ساعة ويبقى مستمر، وهذا يسبب آلاما صعبة في الظهر والرقبة. حتى نحمي أجسادنا من التشنج يوصى بالوقوف كل ساعة لمدة دقيقتين، تمدد العضلات بهدوء. وأيضا هذه الحركة البسيطة في المكتب راح تجدد الدورة الدموية وتمنع الإجهاد المفصلي، لذلك احرص على تعديل القعدة بشكل مستمر وأيضا الحركة المنتظمة. فالصحة العالية تبدأ من الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة.

أيضا بالنسبة لفقرة الأطفال مستمعينا الكرام، دائما علم ابنك كيف يتقبل الخسارة بروح رياضية، وهي من الأمور التربوية المهمة في بناء شخصية الطفل، وهي أيضا تعلم المرونة عند الخسارة في الألعاب. بعض الأطفال يصيبهم العصبية إذا يعني ما فازوا في لعبة معينة، وهذا يصعب عليهم التعامل مع الحياة مستقبلا. لذلك يعني يوصى دائما بتوضيح أن المنافسة هي للتعلم والمتعة وليست للفوز الدائم. دائما خلوا أبنائكم يشعرون بأن المحاولة هي النجاح الحقيقي. الشخصية المرنة تبدأ من منح المشاعر والاحتواء الصادق. ونشوف أيضا بعض الأطفال عندما يخسر في لعبة معينة ما يعني ربح، راح ممكن أنه يعصب، ممكن أنه يكسر، ممكن أنه يزعل. فيعني هذه مشكلة كبيرة تصير عند البعض. لذلك دائما نتعلم كيف يتقبل الخسارة بروح رياضية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت وزارة الداخلية أن العراق يشهد توافدا ملحوظا للسياح من مختلف الجنسيات بفضل الاستقرار الأمني وتسهيل إجراءات الدخول. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية أن العراق يشهد توافدا ملحوظا للسياح من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية في مؤشر يعكس حالة من الاستقرار الأمني والتعافي المستدام الذي تعيش البلاد وخلال الفترة الأخيرة. وأكد أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على تقديم جميع التسهيلات الممكنة لتسير عملية دخول الوافدين وفق الضوابط والتعليمات القانونية النافذة، وبما يسهم في تنشيط القطاع السياحي وتعزيز الصورة الإيجابية للبلاد.

أعلنت وزارة التربية عن إجراء تحديثات في بعض المناهج الدراسية، مؤكدة عدم وجود أي إضافات جديدة على المنهاج خلال العام الدراسي الحالي. وقال المتحدث باسم الوزارة أن هناك تحديثات في مناهج بعض المراحل الدراسية وعلى بعض المواد بالتحديد، وتابع أن الإضافات على مرحلتين فقط، وهي الأول الابتدائي والرابع الأدبي والعلمي، ومشيرا إلى أن الأول الابتدائي على مادة القراءة ليست منهجا واحدا أو ليست منهجا جديدا، وإنما هو منهج مستحدث باعتبار أنه طبق وتم تأليفه قبل سنتين وكان تجريبيا وفقا للسياقات العلمية والإدارية والقانونية. وأيضا سيحدث هذا العام بالنسبة لي، يعني سيحدث هذا العام بالنسبة لهذه المرحلة. أيضا تابع أن الإضافة إلى الرياضيات، وهي استكمال للسلسلة الخاصة بالرياضيات الحديثة، وبعض التحديثات الموجودة لهذه المرحلة بالتحديد، ولا يوجد لدى الوزارة أي إضافات جديدة على المنهاج. وأكمل بالقول أنه في العام الماضي كانت لدينا إضافة لمادة جرائم حزب البعث، إضافة إلى التربية الأخلاقية، لكن هذا العام لا توجد لدينا إضافات على المنهاج، وإنما تحديثات لمنهاج سبق وأن أقر في أعوام سابقة.

لك مستمعين الكرام، هذه دراسة فنلندية حديثة شملت أكثر من 2200 شخص، كشفت عن علاقة لافتة بين شرب القهوة بشكل منتظم وبين تحسين شكل الجسم وصحته. أيضا حيث تبين أن الناس اللي يشربون قهوة أكثر عندهم نسبة دهون أقل وكتلة عضلية أكبر. يعني شايف يقول لك والله يعني بس عضلات، ما يعني ما عندي شحوم دهون. وأبرز نتائج الدراسة أيضا يعني توصلت لأنه دهون أقل وعضل أكثر، مشاركين اللي شربوا القهوة بانتظام يعني توصل تقريبا لخمس أكواب باليوم. اضطرت أو أظهرت الفحوصات أن عندهم

عضلات هيكلية أكثر ونسبة دهون يعني أقل بالجسم، خصوصا دهون البطن الحشوية الخطرة اللي تتجمع دائر ما دائر الأعضاء الداخلية وتسبب أمراض القلب. أيضا حماية من السكر ومقاومة الإنسولين، شرب القهوة ارتبط بقلة مستويات ثلاث أحماض أمينية، وكثرتها بالجسم راح تسبب مقاومة إنسولين وتجيب السكر. وأيضا فرق بين الرجال والنساء، فائدة القهوة بضبط الإنسولين والسكر، وأيضا ظهرت يعني أوضح أنه أقوى عند الرجال مقارنة بالنساء. جانب أيضا لازم ننتبه له، بنفس الوقت لاحظ الباحثين يعني عند الرجال أن زيارة القهوة صعدت يعني عندهم جزيئات تنقل الكوليسترول وخفضت بعض دهون الأوميغا 3 المفيدة. ملاحظة مهمة مستمعينا الكرام، أن الدراسة تبين وجود علاقة ارتباط، مو بالضرورة أن القهوة وحدها هي السبب المباشر، بس هي عامل مساعد قوي. والقهوة اليوم صارت يعني جزء أساسي من تقريبا يومياتنا يعني في مدننا، ويعني بالدوامات يعني الجلسات العائلية. وهذا التقرير يعني ينطي خبر حلو لعشاق القهوة، لأنه فنجانك اليومي يعني مو بس يعدل المود ويصحصحك، بل ممكن أنه يسند جسمك بحرق دهون الكرش وينطيك مجال تبني عضل وتحمي نفسك من السكر، بشرط ما تكثر منها للمعدة، وتكون أيضا بدون سكر وبدون هذا الهيل، وأيضا الكوفي ميت أو المبيضات وما شابه، يعني تكون القهوة اللي هي البن الخام يعني أو الإسبريسو أو القهوة الوسط، يعني تكون بدون شكر وإضافات أخرى ثانية. لكن أعتقد أيضا ما تكون على يعني معدة فارغة، حتى لحد يسمعنا ويقول ها والله لازم نشربوا هاي. فأكيد الموازنة بهذا الموضوع، وما تكون أيضا بطريقة مفرطة يعني.

مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على الهواء مباشرة. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن لماذا تستحق أفضل أخبارك لحظة صمت.

0: أصبح اليوم موضوعاً ملهماً وجديداً في علم النفس الحديث. عقود طويلة من الدراسات النفسية القديمة كانت تربط دائماً بين كتمان الأسرار والشعور بالإجهاد الذهني والقلق، لكن أبحاثاً حديثة صدرت مؤخراً أظهرت أن كتمان الأخبار السعيدة يعمل بمنطق مختلف تماماً عن الأسرار السلبية، فتأجيل الإعلان عن خبر مفرح يولد شحنة استثنائية من النشاط والحيوية الداخلية، خصوصاً إذا كنا نخطط لمفاجأة أشخاص نحبهم في وقت لاحق. فالخبر هو نفسه، لكنه حين يبقى طي الكتمان لبعض الوقت يمنحنا شعوراً أعمق بالفرح، وكأننا نحمله كملكية خاصة وشيء جميل يخصنا وحدنا قبل أن نتقاسمه مع العالم. والتفسير النفسي لهذه الظاهرة يكمن في عنصر المفاجأة والترقب اللذيذ. فعندما تخطط لمفاجأة شخص عزيز، أنت لا تشعر فقط بفرحة الخبر نفسه، بل تتضاعف سعادتك بشكل كبير وأنت تتخيل ردة فعله لحظة الكشف عن السر. هذا الترقب يحول اللحظة العابرة إلى تجربة حميمة نعيشها بعمق شديد قبل أن تتحول إلى ضجة اجتماعية على وسائل التواصل. وفي عالمنا الرقمي المعاصر الذي يدفعنا باستمرار إلى الإفصاح الفوري عن كل تفاصيل حياتنا من الارتباط والترقية والامتحانات وحتى المشتريات اليومية، تذكرنا هذه الدراسات بقيمة قديمة ومهمة جداً، وهي متعة الاحتفاظ بشيء جميل لأنفسنا. ففي الماضي كانت المجتمعات تحيط أجمل لحظاتها بكتمان متعمد لإعطاء الحدث وزنه وقيمته، واليوم نكتشف مجدداً أن الاحتفاظ بأسرارنا السعيدة يمنحنا طاقة إيجابية كبيرة وراحة بال وشغفاً حقيقياً للحظة اللقاء الأجمل. في المرة القادمة التي يصلكم فيها خبر سار، جربوا أن تمنحوا أنفسكم لحظة صمت جميلة لتستمتعوا بالخبر بمفردكم أولاً، ثم شاركوه بكامل الشغف. صباحكم مفعم بأجمل الأخبار السعيدة.
1: شكرا لك لبنى، وصباحك خير وصحة وعافية. يعني مستمعين الكرام، بالفعل يعني في زحام حياتنا اليومية واعتيادنا أيضا على مشاركة كل تفصيلة صغيرة كانت أم كبيرة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي في التجمعات، يعني والناس صارت تصور أي شيء وتنشره، يعني يشتري له جلاس عصير لازم يصورها، واللي يشرب له استكانة شاي لازم يصورها، واللي يشرب له فنجان قهوة لازم يصورها، ويعني وهذا صارت يعني مثل يعني أشبه بال يعني العادات الصباحية للناس إنه تصور يومياتها يعني. لكن في نفس الوقت يعني نسينا قوة الكتمان يعني وجمال اللحظات اللي نعيشها في الخفاء. لكن يعني لماذا تعادل لحظة الصمت هذه قيمة الخبر السعيد نفسه؟ كيف يمكن لتأجيل الإعلان أن يحمي فرحتنا ويضاعف حلاوتها؟ يعني في واقعنا الحالي مستمعينا الكرام، والأفكار، المشاريع، الأخبار السعيدة في بدايتها تكون مثل نبتة صغيرة طرية عندما يعني تعلن عن خبر كالاستعداد لمشروع جديد، مثلا خطوبة، يعني فرصة عمل، سفر، يعني غيرها من الأمور، أنه تنتقل من بيت البيت قبل يعني قبل ما يكتمل. يعني أنت تفتح الباب أمام أمرين، أما التشتيت والثرثرة وكثرة الأسئلة والتدخلات اللي تفقدك تركيزك وتستنزف طاقتك الشغوفة تجاه هذا الموضوع، ها وشلون وش لك بيها وليش، وهذا ما يفيدك وذاك مو زين، وهذا هاي الخبراء ماكو اللي يظلون كل شوية جايبي لك معلومة جديدة وهم كل شي ماكو قاع، والأحكام المسبقة والتوقعات اللي قد يعني يلقي البعض ب يعني خوفهم يعني وتخوفاتهم يعني يلقيها عليك يعني، فيتسرب الشك إلى قلبك بدلا من الحماس يعني. والبعض ايضا يعني اكو جنبه اخرى ثانيه نقول لك يا ابو احنا نخاف من العين، يعني هسه نروح نحكي واحنا بعدنا ما مسوين شيء، فما اريد ننظر بعين

والبعض يعني دائما يقول يعني أيضا دائما حوائجكم اقضوها بالكتمان, ويعني مو فقط من الحسد بل حفاظا على الشغف والتركيز حتى تكمل الطبخة, لأنه كل شوية واحد جاي لك لا وشلون وأنا أعرف فلان أحسن وهذا يسويها ما أدري شنو كذا, ولو قايل لي فهاي حتى تخلص من هذولة شو تسوي أنت؟ تكتم الموضوع ما تنشره ما تحكي به لحد ما يكمل. يعني مو كل شيء اليوم بالسوشيال ميديا, الناس بعدها حتى يعني أحلامها صارت تكتبها بالسوشيال ميديا, يعني ما تخليها يعني خلفية في تليفوناتها وما شابه. يعني فالفرحة باتت يعني في كثير من الأحيان مرهونة بردة فعل الآخرين. يعني كم شخص بارك لك, ها فلان بارك لي, لا كتب لي تعليق, ما كتب لي تعليق, ما نجح, مكتبت له هو من نجاح واخذ الماجستير مثلا, مو رحت له لما هو صار عنده مولود جديد ما ادري شنو هاي تششوش معنى هو, وكم اعجاب مثلا, كم مشاركات, وهذه التفاصيل السوشيال ميديا مثلا. يعني فعد ما يعني تصمت وتأجل الإعلان أنت تمارس نوعا من النضج والعزلة الشريفة اللي أنت تقول أنه هذه الفرحة إلي وللمقربين جدا مني, وشعوري بها يعني ما يستمد قيمته من تصفيق الجمهور وكم اللايكات وكم التفاصيل اللي هي ما لها داعي. يعني والله في كثير الناس يعني بعيدة عن السوشيال ميديا, والله زين يعني عافية عليهم أنهم لا زالوا عايشين أنه بس يباعون. اي مو يا مشكله هذول اللي بس يباعون, يعني لا يخلي لك لايك ولا هو ينشر ولا يعني ما تدري شنو هو هذا, بس يباوع. فبالتالي الاخبار السعيده المكتمله لها طعم مختلف تماما عندما ايضا تعلن عن انجاز يعني بعد حدوثه وتاكيده انت تقدم للجميع قصه نجاح مكتمله ورائعه, بينما الإعلان المبكر عنها راح يخليك دائما أنه أنت في موقف المبرر, يعني وإذا لم تكتمل الأمور كما يعني خططت لك. يعني هاي رسالة تجي تقول يتابع بصمت, يا عم عليه من يتابع بصمت, هو شك الصائر يعني غير نفتهم يتابع بصمت شنو جاي يخطط, يعني مثلا يشوف الناس فارغة وهو مثلا يعني مشغول فد يعني مهمة عنده شو كشي ماكو فارغ يعني قاضيها كشي ماكو شاي وكذب. فبالتالي مستمعينا الكرام يعني الفرق بين الصدمة والدهشة, يعني هناك الأخبار السعيدة المكتملة لها طعم مختلف تماما عندما أيضا يعني تأجل الإعلان أو عندما تصمت وتأجل الإعلان أنه أنت تمارس نوعا من النضج والعزلة مثل ما ذكرنا, وهذه الفرحة أيضا تعتبرها للمقربين جدا, وأنه أنت تشعر بها بقيمة مو بالضرورة أنه الناس يعني تصفق لك وهذه التفاصيل. يعني فتأجيل الإعلان راح ينطيك مساحة تستوعب المشاعر, تفرح من أعماقك بصدق بعيدا عن استعراض الفرحة, يعني والفرحة الشذابية هذه اللي نشوفها بالسوشال ميديا, يعني يا بن بينا والله تمثيل ما جاي نقتنع بيها ماكو فايدة. يعني الأخبار السعيدة المكتملة لها طعم مختلف تماما عندما تعلن إنجاز بعد حدوثه وتأكده, تقدم للجميع مثل ما ذكرنا أنه كيف أنه أنت وصلت لهذا المكان. يعني الصمت ينطيك المساحة حتى تعالج أي عقبة تظهر لك بالطريق بدقة وهدوء دون أن يعني تكون تحت المجهر ومراقبة الآخرين. ها مو قالوا راح يسوون شو ما سووا يظلون يقول, فأنت شو تسوي؟ تستبقهم وما تسولف لهم لحد ما يكمل الموضوع. يعني وحدد دائرتك الضيقة لأنه الخبر السعيد يوزع يعني مثل ما توزع الأشياء الحلوة, يعني أنه المقربين يعني دائما تشوف منه القريب, يعني مثلا تكون داخل العائلة أكو صديق فعلا مقرب محب, يعني مو صديق يختلف ورا يومين, يعني مشكلة أي واحد تتمدحه تشوف ورا يومين يقلب علينا ما تدري شنو الموضوع, يعني قبل يختلف ايش بيك شنو شقلبك ما تدري. اي هاي بس تقول عليه زين وخوش ولد, ويعني عموما انه تحاول تنتظر مرحلة اليقين انه انت لا تعلن عن وظيفة حتى توقع العقد او حتى تروح تباشر, يعني ولا عن مشروع حتى تطلق اول منتج, يعني ولا حتى عن سفرة الا اذا ما انه انت تكون في المطار وخلص يعني تم الموضوع, خصوصا السفر هاي الايام يعني
غلقوا الأجواء، رجعت الأجواء. فأيضا يعني استمتع بسرك الجميل، لأن هناك شعور دافئ وساحر جدا عندما تمشي بين الناس وأنت تحمل في قلبك خبرا سارا لا يعلمه أحد غيرك.

تمثل ممارسة ارتداء سماعات الأذن لساعات طويلة صباحا وبصوت عال سببا في إجهاد حالة السمع والتشتيت الذهني. الاستماع المستمر يمنعك من التفاعل مع المحيط ويزيد من الشعور بالإرهاق، لذلك يعني نصيحة بتقليل مستوى الصوت إلى النصف وأخذ استراحة كل ساعة لإراحة الأذن، وأيضا استغلال التقنية يعني ذكاء ويوفر لك السلامة، والتوازن الرقمي هو المفتاح الأساسي ليوم صحي.

0: مستمعينا الكرام، أيضا ننتقل هذه اللحظة إلى موضوع آخر، وهذه المرة الموضوع راح يتحدث عن ما الذي يدفعنا إلى ملء أطباقنا أكثر مما نحتاجه. هذول قد يعني موجودين في مجتمعنا وفي حياتنا، ونشوفهم أنه يعني يملؤون الأطباق من البوفيه المفتوح، ويعني تبقى الأطباق وغيرها. إذن هذه واحدة من الظواهر الاجتماعية مستمعين الكرام، نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: ما الذي يدفعنا إلى ملء أطباقنا أكثر مما نحتاج؟ لا يكشف البوفيه المفتوح كثيراً عن الطعام بقدر ما يكشف عن الإنسان نفسه، وعندما نجد أنفسنا أمام عشرات الأطباق الملونة لا نختبر شهيتنا فقط، بل نختبر أيضاً قدرتنا على مقاومة إغراء المزيد. وربما لهذا السبب لا يكون السؤال الحقيقي أمام البوفيه ماذا أو كم أريد أن أأكل، بل كم أستطيع أن أقاوم. يقدم الاقتصاد السلوكي تفسيراً لهذه الظاهرة يعرف بالرغبة في استرداد قيمة ما دفع. فعندما يدفع الشخص سعر الوجبة مسبقاً، يتولد لديه دافع غير واعٍ للتحصيل الأقصى وتناول كميات أكبر حتى لا يشعر بالخسارة. ويزداد هذا السلوك بوضوح خلال الإجازات بسبب ما يسمى عقلية العطلة، حيث يشعر المرء بالتحلل المؤقت من القواعد اليومية، ما يجعل الإفراط في الأكل أمراً مقبولاً وأقل إثارة للذنب. كما يلعب الجوع الحسي دوراً كبيراً في تحفيز نظام المكافأة بالدماغ، فالألوان المبهرة والروائح الزكية وطريقة التقديم الفاخرة تدفعنا لطلب المزيد حتى بعد الشبع. يضاف إلى ذلك ما يعرف في علم النفس بتأثير التنوع والخوف من فوات الفرصة، إذ يتعامل الدماغ مع كثرة الأصناف باعتبارها فرصاً متعددة للتجربة لا يجب تفويتها مخافة أن تضيع علينا متعة التذوق. ولعل أخطر ما ينتج عن هذه الوفرة وتكدس الخيارات هو تغيير علاقتنا بالنعمة، حيث يضعف الشعور بقيمة ما نأخذ، مما يقلل من المسؤولية الفردية تجاه الهدر الغذائي، لينتهي المطاف بكميات هائلة من الطعام في سلال النفايات يومياً. في النهاية يبدو البوفيه المفتوح مرآة حقيقية لثقافة الاستهلاك الحديثة، حيث لا يضع معظم الناس في أطباقهم ما يحتاجون إليه فعلياً، بل ما يستطيعون الحصول عليه. نتمنى لكم يوماً جميلاً ووجبات صحية متوازنة، وصباحاً مفعماً بالنشاط والحيوية والنجاح.
0: شكراً لك شهلة، وصباحك خير وصحة وعافية. مستمعين الكرام، بالفعل يعني ممكن أنه دائماً المشهد هذا يتكرر، لأنه أنت مثلاً في عرس يعني أو في مطعم يعني، وكانت المناسبة اللي تجمعك بالبوفيه المفتوح، هاي شايفين مثلاً تكثر برمضان يعني، مثلاً والله سحور مثلاً أو فطور يعني قيمة الشخص مثلاً 25,000 وبوفيه مفتوح يعني، والأطفال مدري شنو عليهم هالقيد يعني، ومدري شنو الحلويات والكاستر والمدري شنو كذا هاي. فيعني تقف في الطابور وتظن انه يعني في البدايه انك يعني منطقي وهادئ، وحتى تصل الى اول المحطات تبدا بوضع القليل من السلطه، ثم يعني تخلص من السلطه تنتقل الى التمن مثلا او المقليات واللحوم والمعجنات الحلويات، وفجاه يتحول الطبق اللي بيدك الى يعني برج إيفل باريس يصير، وتحتار بطبقات فوق طبقات وصلصات تتداخل وألوان متداخلة، يعني معجنات متلطخة مرق فاصوليا مدري شنو، الدنيا مقلوبة يعني. وأيضا يعني تلقى اللحوم داخلة على مدري وين، ويعني فوضعية بالطبق يعني والطاولة صارت يعني ما تتحمل، فممكن انه يسقط من ايدك فتشي كل شوية من الأكل. وهذا الموضوع للأسف انه نشوفه يعني موجود يعني في كثير من الأحيان يعني. ويعني انه هذا يعني راح اخذ بعد، وهذا ما يكفيني، وهذا ما اعرف شنو. هاي دائما انه تصير يعني بالعرس، وتصير بالمناسبات مثلا الدينية مثلا، او يعني حتى في السفر في اي مكان يعني، الشخص دائما يريد اكثر من اللازم يعني. هذا خصوصا الاشخاص اللي هم مثلا يكونون يعني في مكان مثلا مجاني، او في مكان يعني دفع شوي بقليل وبوفيه يكون موجود يعني. ف والله احنا دافعين فلوسه، والله احنا ما ادري شنو كذا هاي. ففوبيا الفقد يعني هذه بمجرد ان تشوف اصناف متعدده متاحة بشكل محدود للجميع، الدماغ هو يعني مسستم، هو مشتغل يعني، يستنفر الدماغ البدائي شعورا طارئا يقول لك ها هاي لعبتي. فيعني يقبل على كل شيء موجود في المكان، وكأننا في سباق لتزويد بالموارد يعني، يشبه بالنوع أنا جبت من هاي وأنا حطيت من هاي، وخصوصا الجهال مثلا ذا موجودين فيلعبون ويخربطون، ولا حد يصيح عليهم ولا حد يقلهم يا أبل أمايتي شوية جريهم، ما معقولة ما راح يأكلون هذا. فممكن أنه هذه يعني خدعة البصر وطمع العين، العين تأكل دائما قبل الفم. وعدما أيضا يعني ترى تنوع الألوان والأشكال، فيعطي الدماغ إشارات شبع وهمية وشهية مفتوحة تسبق قدرة المعدة الحقيقية بمسافات يعني. وبس يجي بالطبق رأسا يعني أكله يمشي لقمتين يعني انصدم مزين، ويعني وبرج إيفل اللي سويته وين يروح هذا؟ فهاي مشكلة يعني كبيرة. أوكي يعني أنت مثلا دا يعني تقدر عندك إمكانية إنه أنت تأكل اللي يعني جبته، فهاي أكيد يعني جيدة الحالة، أوكي تمام يعني ماكو مشكلة بيها يعني. بس لكن انه انت فوق القدر الممكن وجبت يعني اطعمة وجبت يعني اطباق تكفي منطقة كاملة، هاي مشكلة. وين راح يروح هذا يعني؟ مصير راح ينكب بالنفايات يعني. فحرامات يعني من هذا الباب، انه انت التأثير الطبق الكبير عادة يعني ما توفر المطاعم بوفيه اطباقا واسعة الحجم. هاي تشوف البيضة الواسعة، في علم النفس السلوكي كل ما كبرت المساحة الفارغة بالطبق صغر حجم الطعام بعينك يعني. دائما يقولون يابا الأطفال صبولهم معون صغير حتى شنو يعني كذا ما أدري شنو، صبولهم معون كبير وهذا يظل يكبر ويأكل، ما هو يكبر والكرش راح يكبر والوضعية راح تكبر، كمل أكلك هاي مشكلة. فأكو هاي والله سوالف يعني تصادفنا بيعني مجتمعاتنا وحتى في بيوتنا. فيعني ممكن انه هي من الامور الخطأ، لو فتحنا هواية تفاصيل ما راح تخلص يعني الحلقة بعد لها دقائق قليلة يعني. فمجتمعنا اليوم انه يعني دائما في كثرة الطعام والكرم معروف، وايضا انه يعني الناس بيش يعني تقاس البعض، يفكر انه انت اذا خليت لأكل زين هواي ترأسة بطنة الأمور يعني، أنت يقولون عليك خوش إنسان وخوش بشر يعني، مو بالضرورة أي شيء، بس أنت المهم وكلهم زين، حط لهم سوق لهم. فنشوف الشخص اللي يحمل طبق مرتب قليل وكأنه يستحي، أو يعني أخذ كفايته، بينما المبالغ في الملأ أصبحت يعني عادة تتكرر بدون تفكير يعني. أنت أوكي البوفيه هو مفتوح يعني، مكان الأكل مفتوح يعني، فأنت ممكن تتخلص اللي عندك تروح مرة ثانية يعني تملي بعد، أو تجيب أصناف وأنواع غير اللي جبتها بالبداية مثلا يعني. يعني أكو هيجي خيارات يعني عادي، ترى طبيعي إذا خلصت تروح تقوم مرة ثانية، ماكو مشكلة يعني، ما راح ينقص من عندك شيء يعني، بس ينقص من عندك لما تترك الباقي وراح ينرمي يعني. فالناس راح تنظر لك نظرة يقول لك شوف هذول عافوا الأكل كله. ف فهاي مشكلة يعني. لذلك انه يعني لذة الطعام تنتهي عند الشبع، واحد بس يشبع بعد ما له خلق يعني يباوع للأكل. فليش انه انت تهدر هذه النعمة اللي تستحق الاحترام؟ والدائما البوفيه المفتوح هو اختبار هادئ لسيطرتنا على إشارات الدماغ. الصحن المتوازن دليل على عدم يعني هو مو دليل على عدم الاستمتاع، بل هو دليل على أننا يعني راح ناكل حتى نستمتع ونشبع، وما راح يحقق لنا رقم قياسي في التكديس. وهذه في كثير من الأحيان للأسف أنه البعض يعني يرمي ما تبقى لأنه صعب يرجع، وممكن يعني يتكسر أو يتعرض للتلف، فبعد منه اللي راح يقدر ممكن أنه يعني يرجع مرة ثانية للمكان. فأخذ كفايتك لا بأس يعني، وداري أطفالك بالطريقة الصحيحة، ويعني الفائض دائما حاول أنه أنت تعرف إيش قد القيمة اللي راح تأكلها.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا لكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار. نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
4: كودو كودو
3: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
4: كودو كودو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا مرات تشعر أنه أكو بعض الأفعال قسرية أو قهرية أو ناجمة عن مرض، حتى بعض الأفعال التي تمدح، يعني كأن تجد مثلا إنسان يبالغ مثلا في التزامه في العمل مثلا. هسه هي ماكو يبالغ في الالتزام، هو التزام، هو ملتزم، الملتزم ملتزم خلاص يعني. لكن هناك نوع أحيانا يعني ملكي أكثر من الملك، يبالغ أكثر من اللازم، يؤدي الأشياء تشعر بصيغة قهرية، يحاول أن يقول أنا موجود، أنا مجد، أنا مجتهد، أنا كذا، بطريقة تشعر أن وراءها شيء غير طبيعي، يعني القوة غير طبيعية في العمل، تشعر أن هناك شيء، تشعر أن هناك هذا الشيء نشوفه في بعض الناس. هسه أكو واحد طبيعي، أكو واحد ملتزم بالعمل كذا إلى آخره، وأكو واحد لا، تشعر أنه هناك ظروف قهرية تجعله يتعامل مع العمل بشكل آخر مختلف، يبالغ في الطريقة التي يؤدي بها المهام أو المهمات بطريقة تشعر أنه وراءها شيء. تصفن شوية، تشوفه إذا طلع من العمل شنو يبقى من حياته؟ صفر، ما عنده شيء ثاني غير العمل ممكن أن يظهر فيه، يعني ظهوره للحياة تقديره لا يتحصل إلا عن طريق شنو؟ إلا عن طريق الوظيفة، إلا عن طريق الأشياء التي يؤديها في العمل. خارج العمل هو صفر على الشمال، يعني ماكو شيء ممكن أن يسعفه أبدا. وهذا يمكن هذا نقدر نسميه يعني إحدى تجليات الوحدة. طبعا احنا راح نحكي عن الوحدة، هاي مقدمة قد تكون يعني مو كلش قريبة، لكن انا متعمد انه حكيتها، لان احيانا نجد انفسنا في اشياء محددة وضئيلة ومختزلة جدا، وجودنا الانساني، ونفتقد هذا الوجود نفسه في اشياء اخرى. يعني هذا الذي يجد نفسه في العمل قد يفتقد نفسه في العائلة، قد يفتقد نفسه في وجود الصداقات الأصدقاء، قد يفتقد نفسه أمام نفسه، يعني هو علاقته بنفسه هو علاقة غير طبيعية، لكن علاقته بالعمل هي علاقة. ولذلك أكو ناس احنا نسميهم بمصطلحنا الدارج مجيش، نجله بالشغل، ها فلان مجيش، هو مو طبيعي. في كثير من الأحيان هؤلاء الناس مو طبيعيين، لكن الرأسمالية أو التفكير الحديث، تفكير الإنتاج، انه يعني قيمة الانسان بما يدر من اموال، باللي طلع راس الشهر، بالفلوس اللي بجيبه، بالاموال اللي بالكارت مالته، هنا شنو؟ هنا تغير من صورة هذا المرض، يعني هذا مرض الانجاز تغير من صورته، وتضيف له شيء او اشياء بالحقيقة من المقبولية.

طبعا اكو موديلات، واحد اللي كان يحب الوحده مثلا، واحد اللي كان يحب العزله، واحد اللي كان كذا الى اخره. والانسان كائن تعاوني، حتى قيمه وكثير من الصفات المحموده بي او الحميده بي هي صفات بالحقيقه لو ترجع لها، لو تدرسها نفسيا علميا كذا، تجد انه فيها نوع من التعاون. يعني هو يريد ان ينجو ويريد ان يكون مكانه ووجود وهويه من خلال هذه الصفات. هسه حتى صفة الإيثار وحتى صفة يعني الزهد بالأشياء في كثير من الأحيان هي بها نوع من إبراز الهوية، يعني أن تقول أن يعني أن تبين أو توضح للآخرين بأنك زاهد. لذلك حتى الحديث الذي جاء في الأثر الديني يقول أفضل الزهد أو أشرف الزهد، ما يعني ما ذكر الحديث بالضبط سياقا، أفضل الزهد إخفاء الزهد. يعني مو تبين للناس انه انت زاهد بالدنيا وانت ما مهتم وانت لا لازم ما تبين هذا الشيء. يعني تكون زاهد بس ما تبين انه انت زاهد بهذه الطريقة. المهم لذلك الانسان يحاول ان يعني يحاول بشتى الطرق ان يجمل حاجاته ويحولها الى قيم. حتى العمل هو حاجة للعيش، لكن الانسان شنو يضيف لها؟ يضيف لها وجاهات، يضيف لها أهمية، يضيف لها كيان، بحيث بالأخير تجد يعرف نفسه عن طريق ما يعمل به. يعني هو عمله هو قيمته بهذه الطريقة بغض النظر. هسه هواي ناس قد يحصلون وظائف وما يزون شيء، إذا تجي توزنهم بميزان الرجال أو ميزان النساء تجد أن يعني هذه الشخصية بسيطة ساذجة، شو تريد سميها سميها، بس هو شنو محصل لمنصب مثلا، بس هذا يصير مهم خلاص. يعني هو حصل المنصب بعد حتى لو ما يسوى فلسين. ليش؟ لأن للأسف التقييم وين دائما؟ التقييم عن طريق العمل أو عن طريق الوظيفة. هناك نوع من التقييم، هناك علامة كبيرة. يعني واحد ما مسوي شيء بحياته بس حصل لواسطة صار بمنصب، صار مهم كل حياته، كل حياته مهم. حتى من يتقاعد من الوظيفة يبقى مهم. شنو وهو تلقاه ما يستحق هذا المكان أصلا، مو؟ ولذلك الإنسان بشتى الطرق يحاول أن يتخلص من الوحدة التي تمر به، حتى عن طريق العمل أو حتى عن طريق المكان المضاعفة. هاي المكان اللي هو ما يحصلها بالظرف الطبيعي يتحصل عليها عن طريق وظيفة، عن طريق إشادة، عن طريق يعني سمة معينة موجودة عنده، أو هو يتصنعها، أو هو يطلبها من الآخرين، أو الآخرين يمنحونه هاي السمة. هسه الآخرين يمنحون سمات، يعني مرة يعتبرون واحد قائد مثلا هو ما يستحق أن يكون ماذا؟ قائد. مرة يعتبرون واحد زعيم هو ما يستحق أن يكون زعيم، مو؟ فأكو واحد مرات يحصل هو هي هبة يعني تجي له من الناس بهذه الطريقة، أو الظروف تساعده بأن يأخذ مكانه هو بالحقيقة ما يستحق.

أكو باحث شوي اسمه غريب، اسمه جون كاسيبو. هذا جون كاسيبو شو يقول؟ يقول الوحدة، الأشخاص الوحيدون في هذا العالم هم أكثر عرضة للموت المبكر. الوحيد أكثر عرضة لأن يموت مبكرا. زين، هناك مقولة أيضا تتحدث عن أنه الوحدة هي مو بالعدد، يعني ممكن أكو واحد عنده شخص واحد في الحياة لكنه ليس وحيدا بالأخير، مو يعني هي ما تتعلق بالعدد. من التعريفات الجميلة للوحدة اللافتة جدا أنه هي تناقض بين عدد ونوع العلاقات التي يود امتلاكها الإنسان. تناقض بين عدد ونوع، عدد ونوع، يعني مرات واحد عنده عدد وما عنده نوع، مو في كثير من الأحيان. يعني عنده صداقات هواي بس ما عنده صداقة، عنده أصدقاء هواي بس ما عنده صداقة مثلا. أو هو يريد، يعني التناقض هنا بين ما يريد هو بين الموجود، بين ما هو ممكن وبين المتحقق فعلا بهذه الطريقة. ولذلك شائع جدا، شائعة هذه الفكرة أنه الإنسان يكون محاط بالناس أو بالكثير من الناس لكن يستمر إحساسه بالوحدة، أو يتزوج مثلا، أو كثير من المتزوجين هم بالحقيقة يعيشون في وحدة دامغة دامعة، بل يتأكد إحساسهم بالوحدة عن طريق الزواج أو بعد الزواج في كثير من الأحيان، لأن اللغة مفقودة بين الزوج والزوجة، هم غير قادرين على التواصل. اللغة، وأنا ما أقصد بها اللغة يعني الكلام فقط، لمرات الكلام يكون عاجز، يعني ماكو آلية تخلي اثنين متقاربين، يعني الاثنين هم يحجون بس هذه الكلمات ليست كلمات، يعني ليست كلمات ود أو ليست كلمات تنشئ رابطة بين الاثنين، ماكو لغة مشتركة. ولذلك احنا نرتاح يعني من نقعد ويا واحد يفتهمنا ونفتهمه، أو نعتقد أنه هو يفتهمنا وإحنا نفتهمه، أكو نوع من الرابط المشترك، لغة مشتركة الحديث بها يتصاعد، نفتح مواضيع، يعني نتجاوز أمور معينة. لكن مرات بالزواج ما تتحقق هاي الأمور. المهم، الشعور بالوحدة أيضا في الطفولة له آثار واضحة في مرحلة البلوغ، وهي يعني هاي لها جوانب نفسية أو لها أسباب نفسية، وتحدث عنها علماء النفس كثيرة. طبعا الأبحاث تقول أنه الطفل الذي يشعر بالعزلة في الصغر يكون أكثر عرضة لضعف الصحة عند البلوغ، وهاي دراسة مرعبة. طبعا الفكرة أنه هناك من يربط بين فكرة الوحدة وبين فكرة الجوع والعطش، يعني لهذه الدرجة آثار الوحدة ممكن تساوي آثار الجوع بالحقيقة. وهي الوحدة أيضا نوع من الجوع، جوع علاقاتي، جوع يتعلق بالجانب الاجتماعي للإنسان.

طبعا هناك دراسة تقول أنه الناس في الغالب الإنسان لا يقدر علاقته بالآخرين. يعني في الغالب الإنسان عنده نوع من المشكلة في تقدير في تحديد طبيعة أو أهمية علاقته بالآخرين، وخصوصا الآخرين اللي هو ما يعرفهم. طبعا الآن صار من الواضح أنه شبكة العلاقات هي المهيمنة، الآن شبكة العلاقات هي اللي ممكن تنجح الإنسان، فن العلاقات. ولذلك كل شركة إذا عندها مشكلة بالعلاقات هي تفشل. يعني الأجانب اللي موجودين هنا بالبصرة عندهم دائما قسم يعنى بالعلاقات، علاقات بيامن، يعني يتفاهمون ويا العشائر اللي يمهم لكذا، خصوصا الشركات النفطية. خاف صير مشكلة، خاف كذا، أكو ناس بهذا القسم الذي يعنى بالعلاقات يروح شنو يحل الأمور. تخيلوا يعني مو المهم. فالإنسان لا يعرف، أو في الغالب إنساننا إحنا صار ما يعرف أنه يعني أهمية العلاقات لها درجة. وأنا ما أقصد العلاقات البراغماتية اللي بيها نوع من المنفعة فقط، أو بها منفعة من الناحية السلبية، يعني باستغلال، لا بشكل عام الإنسان ما يعرف أهمية العلاقات، لا يدرك أهمية العلاقات حتى للجهاز المناعي والجهاز الصحي، ما يدري في الغالب، يعني ما يدري. ولذلك دائما يفضل أن يتجنب، صار الإنسان الآن يفضل أن يتجنب أي محادثة غير متوقعة أو محادثة مع غريب. مو أنا أتذكر قبل كان النقل العام، أو مو النقل العام، اللي هو هم من أهلي كيات باصات كذا من منطقة لمنطقة في البصرة، كانت هذه وسيلة النقل، حافلة بمن؟ حافلة بالأحاديث. مو الناس سولف تحكي وتتداخل، ما حد يعرف الثاني، واحد يحكي شيء والثاني قاطعة، وكملون طريق يكمل بالسالفة. يعني الآن صار هذا

عقل للناس شنو وجدت أيضا طرق أخرى للتعبير، بوست، لايك، شير، ستوري، كذا إلى آخره. فصار يعني هو حتى بالسيارة هو فاتح نقال، هو يخاطب البعيد، أما القريب يعني ما يباوع له بهذه الطريقة. المهم هذه تجارب سووها في أمريكا وفي بريطانيا على ناس، سألوهم أول شيء قالوا لهم أنتم من سافرون تحجون وي هذا اللي يمكن بالرحلة ما تعرفونه، قالوا لا قالوا لا ما نحجي، ما عدنا يعني رغبة بأن نتكلم مع غريب واحد قاعد يمنا نتكلم وياه، بس لأن المصادفة خلتنا قاعدين سوا يعني واحد يم الثاني ما كو داعي. شنو هذا كان ردهم؟ زين سألوهم سؤال ثاني قالوا لهم تتوقعون انه الرحلة تصير افضل لو حاشين وياه؟ قالوا لا ما تصير افضل الرحلة لو حاشين وياه، ما تصير الرحلة افضل، احتمال كبير تصير اسوأ الرحلة، فمن احكي وياه اصلا. المهم فوصلوا وياهم لطريقة حل، تفهموا على ان يجربون ان يفتحون باب حوار، يفتحون الحديث باب الحديث، وفعلا كثير منهم فتح باب الحوار مع هذا الغريب، هم اثنين غرباء واحد ما يعرف الثاني. نتائج هذه التجربة أو الدراسة بينت أنه الجميع اللي جربوا يعني غالبية من جربوا هذا الأمر شعروا بنوع من التحسن، كانت رحلتهم أفضل، كانت رحلتهم أجمل، كان إحساسهم بالآخر مختلف. وهذه الدراسة كرروها مرة ثانية في وين؟ في بريطانيا، وأيضا حصلوا على النتائج مشابهة بهذه الطريقة، ولذلك وصلوا إلى حل أنه إحنا أحيانا يعني نفقد شعور الألفة بسبب هذه الوحدة. طبعا بالإضافة إلى أنه الوحدة تؤثر في التفكير، الوحدة لها تأثيرات على التفكير، وهي صحيح يعني هسه إذا ترجع للأسلاف راح تجد أنهم كانوا إنسان قديم كان يخاف يقعد الوحدة. ليش؟ لأن هو يدرك أنه إذا بقى وحيدا ممكن يجي لحيوان يفترسه يعني. فكانت الوحدة قد تسبب له نوع من المشاكل التي تتعلق بالأمان، ولذلك شنو كان يحاول أن يبقى مع الآخرين. هسه المهم الآن الوحدة لا قد تؤثر في التفكير، ليش؟ بسبب هذا الإحساس، لأن هذا صحيح راح ذاك الوقت اللي ممكن يهجم علينا بحيوان، لأن هسه المدن مؤمنة وكذا إلى آخره. صحيح مرات تلقى كلاب بالشارع ممكن بس هي مؤمنة، لكن هذه الخاصية موجودة بالإنسان بعده، يعني ما راحت من الإنسان بالجينات اللي تتعلق بالتطور، ما راحت، هاي آليات بقائنا التطورية يسمونها. فلذلك احنا نشعر ايضا بنوع من التهديدات، نشعر بهذا النوع من التهديدات بشكل او باخر.

شعورنا بالتهديدات الاجتماعية أكثر مع الوحدة. شعورنا بالتهديدات الاجتماعية، طبعا التهديدات الاجتماعية الآن أكثر من أي وقت مضى، هذا الشعور. ودائما نسمع هذا السؤال، شنو صاير شيء؟ نشوف واحد شوية وجهه قالب شوية، شو قل له صاير شيء؟ وماكو شيء. تشعر بنوع من التهديد حتى لو مثلا متغيره نبرة صوته بالسلام. وإذا واحد مثلا ظل ما يعلق لك أو ما يسأل عنك بالميديا، ها صاير شيء؟ خو ما صاير شيء. نوع من التهديد، تشعر أنه أنت مهدد اجتماعيا، مكانتك والطريقة اللي عاملك بها الآخر بس يتوقف بها شوية أو تتغير شوية، ها أنت تبادر بمن؟ تبادر بالسؤال، خو ما صار شيء، خو ما سامع عني شيء. أنت تريد تتحقق، ليش؟ لأنك تشعر بالتهديد الآن أكثر من أي وقت مضى. الإنسان يكثر يعني شعوره بالتهديد، ولذلك مرات حتى التعبير الحيادي، واحد ما مسوي لنا شيء يعني ما أساء إنه، بس هو كل مرة يتودد إنه، هالمرة ما تودد بس هو طبيعي، ما أساء ولا كان يعني تعبيراته كانت تعبيرات سلبية أبدا، وإنما كانت تعبيراته محايدة، ما دخلك، صار عنده فد شيء، ها فلان والله اليوم ضوجني، فلان إيش بيه، فلان والله اليوم يعني ما دللني بالسلام، ما قال لي أبو حسين الغالي ما أدري شنو هاي الأشياء، ما يعني ما راعاني بالسوالف مثل كل مرة، فيعني شوي أنا يمكن متغير، يمكن سامع شيء، يمكن كذا، يدخل بسين وجيم. لماذا؟ لأنه يشعر بنوع من التهديدات، لأن هو غالبا يعني يحسب أو يخاف أو يتوقع أن يكون مرفوض. ليش؟ لأن غالبا تقييمه ناجم من الآخرين، يعني من من حوله، ودائما عنده شعور يعني عنده شعور سلبي حيال هذا الأمر. طبعا هناك أيضا دراسات تتحدث عن أنه الوحيدون دائما هم في الصباح أقل نشاطا، هاي مشكلة طبعا. هسه واحد يقول لك لا هاي فيتامين دي أو عندنا نقص بالحديد مثلا، لا لا أنا قصدي يعني جانب من أعراض هذه الوحدة، لأن الوحدة لها يعني يجب أن يكون لها تشخيص معين يعني بالنهاية. المهم، لكن القصد أنه الأثر الكامل للوحدة أحيانا يتعلق يعني يتعلق بطبيعة علاقاتنا الاجتماعية. الوحدة مو شيء تافه ولا شيء يعني ممكن نعتبره شيء عادي أو شيء بسيط إلى آخره، لأن دراسات أخرى تتحدث عن أنه الإنسان يكون يعني أقل اجتهادا إذا ما كان ماذا؟ إذا ما كان وحيدا. وهذا كله يعني يرتبط بتنظيم النفس. أنا طبعا الآن أذكر هذا الأمر وهو موجود في دراسات كثيرة، أنه هناك نوع من العلاقة بين فكرة ضبط النفس وفكرة الوحدة. يعني ضبط النفس خصوصا احنا الان في مجتمعات هي مجتمعات ما بها هذا الضبط نهائيا، ولا تجنح الى هذا الضبط ولا تفكر فيه، الانضباط اللي حكينا عنه في حلقة سابقة، واللي هو ربما من اكثر الامراض شيوعا عندنا، اللي يرتبط ايضا بطبيعة الحياة الاجتماعية، يرتبط بنوع التقدير، يرتبط بالاهتمام بالعمل او باحترام العمل، يرتبط بالالتزام بالقانون، يرتبط بالعرف الاجتماعي، يرتبط بالوازع الديني ايضا. كثير من الناس ملتزمين ومنضبطين فقط لانهم ماذا؟ لان عندهم وازع ديني، يعني الدين يأمرهم بكذا وكذا. كثير من الناس يخافون من القانون في دول معينة، عندهم نوع من الالتزام والانضباط. كثير من الناس يخجلون من أنفسهم، ليش؟ عندهم تقدير لذواتهم فتلقى عنده نوع من الالتزام. لكن احنا في مجتمعات ربما يعني الملتزم وغير الملتزم سواء، وأحيانا غير الملتزم يكافئ في الدائرة الفلانية ويعطى منصبا مثلا، والملتزم ماذا؟ يهمل، مو؟ فعندنا مشكلة بالتقييم، عندنا مشكلة بفكرة الإنجاز، عندنا مشكلة بفكرة الانضباط، عندنا مشكلة بجدول الانضباط. يعني تجي مثلا الموظف تقول له أنت ليش ما منضبط بالعمل؟ ليش تروح متأخر؟ ليش تجي على وقت؟ اللي كان موجود ولا ما موجود؟ نفس الشيء، احنا عندنا بطالة مقنعة، أنا لا أنتج شيئا، يعني ليش تريدني أنا ألتزم وأنا قاعد بغرفة وأنتظر الوقت يخلص وأطلع؟
ليش تريد نلتزم يعني؟ شنو فائدة هذا الالتزام؟ شنو اللي راح يطب بجيب الدولة إذا أنا قاعد بغرفة وما أطلع وأنا ما جاي أنجز شيء؟ شنو هالالتزام الصوري اللي أنت حاطني به؟ شنو الفائدة؟ شنو الفائدة من هذا الالتزام؟ وبالتالي كثير من المصطلحات، كثير من المفاهيم هي بالحقيقة يعني مختلفة وتحتاج إلى نوع من الدراسة.

خلونا الآن نذهب إلى موضوع آخر يتعلق بالذاكرة، يتعلق بالتاريخ، يتعلق بفكرة النسيان، بفعل التذكر. وهناك أيضا اختلاف بين فكرة الذاكرة وفكرة التذكر. التذكر فعل، يعني هناك نوع من التصنع، أو هناك نوع من الصناعة في الفعل، في فعل الذكرى. وغالبا الإنسان يضيف أشياء إلى الأشياء التي يتذكرها، يعني يضيف أشياء، يضيف سردية، يضيف فكرة إلى، يعني يضيف مضمون إلى الأشياء التي يتذكرها. يعني فعل التذكر هو فعل يقوم به الإنسان، في الغالب يضيف أشياء بالإضافة إلى الحدث الأصلي الغابر المنتهي المنقضي بهذه الطريقة. هل الذكرى كموضوع، طبعا بريكور هذا الفيلسوف يسأل، يقول إحنا في الغالب شو اللي يحضر بالذهن من نتذكر؟ صورة، صح ولا لا؟ أنا أتذكر الحرب مثلا، أتذكر الجبهة، أو أتذكر منظر الصواريخ، أو أتذكر عزيز قد فقد. صورة، أكو صورة في المخيلة، أثر، تمثل لشيء غاب، لشيء مضى، لشيء انقضى. وهذا طبعا يعني هذا شيء عفوي، حتى ذكر أرسطو بشكل من الأشكال حين تحدث عن الذكرى. لكن فعل التذكر فعل مختلف، فعل التذكر بقصدية، ولذلك توضع التماثيل أو توضع مناسبات حتى نتذكر شنو؟ أحداث معينة. نتذكر مثلا تحرير الموصل، هذا شنو؟ هذا فعل تذكر. يعني احنا نريد أن نتذكر الموصل بهذه الطريقة. إيش نتذكر بالموصل؟ نتذكر مثلا تضحيات الأبطال اللي راح دمهم حتى مثلا يحررون هذه المدينة، نتذكر الجرحى، نتذكر كذا إلى آخره. هذا جانب، صح لو لا؟ هذا جانب يتعلق بتذكر الأبطال. ربما لا، أقول لك لا، خلنا نتذكر الأوباش أو الناس اللي يعني انتهكوا المدينة، الناس اللي كذا، الناس اللي حطموا فكرة القانون، الناس اللي تجاوزوا على الآخر اللي وياهم بالوطن، الناس اللي كذا إلى آخره. هذا نوع من التذكر. شوف، هذا فعل التذكر الأول وفعل التذكر الثاني مختلفين. لما مختلفين، أكو نوع من القصدية بالتذكر، وأنا كل فعل أتذكر بشيء معين أريد من خلاله أن أوصل أشياء أخرى، أريد أن أوصل من خلاله أشياء أخرى. ولذلك فعل التذكر غالبا ينطوي على شنو؟ على فعل سياسي، أيديولوجي، فكري. أنا أريد أن أنمي فكرة، وأريد أن يعني أخبئ فكرة أخرى بهذه الطريقة. طبعا حضور الغائب، يعني هي الذكرى هاي خطورتها، أنه الغائب حاضر، الغائب اللي هو ما موجود حاضر، حاضر بشكل أحيانا قسري أو بشكل أحيانا بنوع من الاختيار في هذه الحياة. هو ما موجود بس هو موجود. ولذلك حتى فعل التذكر الديني، يعني الشخص المقدس اللي يروح أو يموت أو يستشهد أو ذكرى وفاته، هو موجود لما موجود؟ هو ما موجود، لكنه حاضر، حاضر في المخيلة الجمعية، وربما حاضر أكثر من حضوره في الوقت الذي ماذا؟ الذي استشهد فيه. ليش؟ لأن هو الآن مؤثر أكثر بطريقة أو بأخرى. لذلك فعل التذكر هو فعل ليس هينا، يعني فعل الدول المتقدمة، الدول اللي إلها كيان، اللي إلها حضور، غالبا تصنع مناسباتها الوطنية، تصنع مناسباتها الوطنية بشكل رهيب جدا. تمشوه مثلا الكويت شلون يتذكرون أيام الغزو، فعل التذكر عندهم عظيم. يعني دائما اصلا شلون يفكرون، يعني شلون قدروا يخلون هذه اللحظه، لحظه غزو الكويت، هي لحظه مفصليه في حياتهم. كل ادبهم قائم على من، انا اقرا رواياتهم، كل رواياتهم قائمه على من، على فكره الغزو. كل مسلسلاتهم قائمه على فكره الغزو. حتى المسلسلات الكوميديه التحشيش مالتها على الغزو. بهذه الطريقه ارخوا وخلوا هاي اللحظه المفصليه هي سبب المن، هي سبب لتماسكهم، سبب للحمتهم الوطنية. يعني استغلوا الحدث السلبي
اللي هو الذكرى. الحدث سلبي لو مو سلبي؟ نتفق انه سلبي، يعني واحد يجون يغزونه، الحدث سلبي لو لا؟ سلبي. شوفوا هم بفعل التذكر حولوا ايجابي، يعني التذكر فعل قد يفارق احيانا الذكرى نفسها، يعني فعل بنوع من الصناعه. شلون انا اتذكر؟ شلون اتذكر؟ تذكرون احنا يعني في من تجي مناسبه الموصل صار عندنا مشكله، تحرير الموصل صار عندنا مشكله، لان تناولنا للذكرى هو تناول مو صحيح. تصير مناكفات بين الناس وبين المدن و... وابناء الكذا واحنا كذا واحنا وانتم كذا، يعني شوفوا احنا فعل التذكر لا نجيد فعل التذكر، ما نعرف نتذكر، ومن نتذكر نسوي مشكله ونسوي حساسيات او حزازيات، ونسوي يعني نسوي بلبله، نسوي هوسه، بدل ما نصنع من فعل التذكر طريقة للتماسك، نصنع للأسف من فعل التذكر طريقة للفرقة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

أين يذهب الأطفال بعد الموت؟ إلى الجنة أم النار؟ تختلف الأديان بشكل كبير في نظرتها إلى مصير روح الإنسان بعد الموت، وبينما تذهب العديد من الأديان للاعتقاد بوجود حياة أخرى مختلفة شكلاً وتفصيلاً عن الحياة الدنيا، فإن هناك مجموعة من الأديان التي لم تهتم بتلك المسألة في نصوصها التأسيسية. بهذا السياق طرح السؤال حول مصير الأطفال بعد الموت. شكل هذا السؤال معضلة للكثير من رجال الدين الذين احتاروا في الإجابة عنه. ذهب البعض للقول بأن الطفل غير مكلف، وتاليا فإن مصيره سيؤول إلى الفردوس والنعيم، فيما رجح آخرون أن يلحق مصير الطفل بمصائر أهله فيدخل الجنة في حال كانوا من الأخيار المؤمنين، أو يلقى في النار في حال كان أهله من الكفار العصاة. نلقي الضوء في قادم الدقائق على أهم الإجابات عن هذا السؤال السابق، لنرى كيف اختلفت الردود الدينية

والتقمص، بما يعني أن روح الإنسان الميت لا تنتقل إلى حالة من الديمومة في الجنة أو النار، بل تولد من جديد في كائن آخر، وتتوالى إعادة الولادات مرة بعد أخرى في سلسلة لا متناهية. وضعت تلك الأديان ضوابط مهمة لتنظيم عملية السامسارة. بحسب تلك الضوابط، فإن الولادة الثانية قد تحدث في مستوى أعلى أو في مستوى أدنى عن المستوى الذي عاش فيه المتوفى قبيل وفاته. على سبيل المثال، الإنسان الذي مات وهو في طبقة اجتماعية منحطة قد يولد مرة أخرى في طبقة سامية، أما الميت الذي أنهى حياته السابقة ضمن طبقة غنية كطبقة النبلاء فقد يجد نفسه في حياته الجديدة وقد صار فلاحا أو عاملا، بل قد يجد نفسه وقد صار حيوانا أو دودة أو من الأرواح المحبوسة في جهنم.

بحسب ما هو معروف عند الهندوس، فإن الضابط الوحيد الذي يحدد شكل الولادة الثانية هو مبدأ الكارما، ويقصد به الأفعال التي يقوم بها الإنسان في حياته الأولى، أي تلك التي تنتج عنها مجموعة من الآثار الأخلاقية التي يتحدد عليها شكل وجوده المستقبلي، تأسيساً على قاعدتي السامسارا والكارما. فإن الأطفال الذين ماتوا قبيل سن التمييز وقبل أن تتاح لهم الفرصة للاختيار بين الأفعال الحميدة والأفعال المشينة سيعودون مرة أخرى إلى الحياة في مستوى مقارب للمستوى الذي وجدوا عليه في حياتهم الأولى، وذلك ليتم اختيارهم من جديد.

اليهودية والمسيحية. لم تتحدث التوراة بشكل واضح عن وجود حياة أخرى بعد الموت الأرضي. يعبر المؤرخ الأمريكي ويلد يورانت عن ذلك الأمر في كتابه قصة الحضارة، فيقول إن اليهود قلما كانوا يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت، ولم يرد في دينهم شيء من الخلود، وكان ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا. من هنا فإن مصائر الأطفال بعد الموت في الدين اليهودي غير واضحة المعالم. يختلف الأمر بشكل كامل في الدين المسيحي، حيث يؤمن المسيحيون بخلود الأرواح، ويعتقدون أن المتوفى يذهب إلى السماء الفردوس أو يعذب في الجحيم. في هذا السياق يذهب التقليد المسيحي إلى أن الفيصل في تحديد مصير المتوفى هو التكفير عن الخطيئة الأصلية التي اقترفها آدم بعد أن عصى الله وأكل من الشجرة المحرمة. بشكل عام يتم التكفير عن تلك الخطيئة في المسيحية من خلال عملية التعميد والإيمان بأن المسيح هو الكفارة الإلهية عن تلك الخطيئة. في هذا المعنى ورد في الإصحاح 16 من إنجيل مرقس: من آمن واعتمد وخلص، ومن لم يؤمن يدن. كما جاء في الإصحاح 3 من إنجيل يوحنا: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. بناء على هذا الاعتقاد السابق، فإن مصير الطفل الميت يعتمد بالأساس على موقفه من التعميد، فالحالة الوحيدة التي ستسمح له بدخول الفردوس هي أن يتم تعميده قبل موته. في كتابه الروح القدس بين الميلاد الجديد والتجديد المستمر، نقل القمص القبطي الأرثوذكسي تادرس يعقوب ملطي آراء بعض آباء الكنيسة في تلك المسألة. من هؤلاء القديس أغسطينوس الذي قال إن هؤلاء الأطفال يكونون في حالة حرمان من المجد الأبدي والملكوت، لكنهم ليسوا في حالة عذاب ومرارة. والقديس غريغوريوس النازينزي الذي ذهب إلى أن الأطفال غير المعمدين لا يتمجدون ولا يعذبون، لأنهم وإن كانوا لم يستنيروا ولا تقدسوا في المعمودية لكنهم لم يفعلوا خطيئة شخصية، فهم لا يستحقون كرامة ولا قصاصا. يبدو مصير الأطفال الذين توفوا قبل التعميد أكثر وضوحاً في الكنيسة الكاثوليكية الغربية. بحسب التقليد الكاثوليكي فإن أرواح هؤلاء الأطفال تذهب إلى الليمبو، وهو مكان وسط بين الفردوس والجحيم، يقيم فيه كل من لم يتم تعميده، سواء من الأطفال الصغار أو الفضلاء والأخيار من غير المسيحيين.

في الإسلام. قدمت المذاهب الإسلامية إجابات مختلفة بخصوص إشكالية مصائر الأطفال بعد الموت. بحسب ما هو معروف، يؤمن المسلمون بوجود الجنة والنار، ويعتقدون إن الأرواح تؤول إلى إحدى الوجهتين بعد الموت. فيما يخص مصير الأطفال، فرقت معظم المذاهب الإسلامية بين الأطفال الذين ولدوا لأبوين مسلمين والأطفال الذين ولدوا لأبوين كافرين، بما يعني أن دين الوالدين كان المعيار الأهم في تحديد مصير الطفل المتوفى. في النسق السني ذهب أغلب العلماء إلى أن مصير الطفل المولود لأبوين مسلمين هو الجنة. يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. ووردت بعض الآثار التي تناولت بعض تفاصيل هؤلاء الأطفال، منها ما ذكره الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين مرفوعا إلى النبي: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة، يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. توافقت الرواية الشيعية مع التفصيلة نفسها، إذ جاء في أمال الشيخ الصدوق إن النبي لما صعد إلى السماء مع جبرائيل في رحلة الإسراء والمعراج مر على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال، فسأل النبي: من هذا الشيخ يا جبرائيل؟ فرد: هذا أبوك إبراهيم، وهؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم. برغم ذلك، ظهرت بعض الروايات المتأثرة بالأفكار الشيعية المعظمة للسيدة فاطمة وآل البيت، ومنها ما حكاه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، نقلا عن الإمام جعفر الصادق: إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض، ألا أن فلان ابن فلان قد مات، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغدوه، وإلا دفع إلى فاطمة عليها السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه. على الجانب المقابل، اختلفت المذاهب الإسلامية في تحديد مصائر أطفال الكافرين، وبشكل عام ظهرت آراء عديدة داخل النسق السني. ذهب أصحاب الرأي الأول إلى أن مصير هؤلاء الأطفال غير معروف، وإن الله وحده هو العالم بذلك المصير. اعتمد أصحاب هذا الرأي على الحديث الوارد في صحيح البخاري، والذي جاء فيه أن النبي لما سئل عن مصير أطفال المشركين بعد موتهم فإنه أجاب بقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. أما الرأي الثاني فذهب أصحابه إلى أن هؤلاء الأطفال سيبقون في الأعراف، وهو موقع وسط بين الجنة والنار، يقف عليه من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. الرأي الثالث تمثل في القول بأن مصير هؤلاء الأطفال هو النار. على الجانب المقابل، رفض المعتزلة الآراء السنية التي ربطت مصائر أطفال غير المسلمين بالنار. بنى المعتزلة رأيهم في تلك الإشكالية على أصل العدل، وهو أحد الأصول الخمسة التي قالوا بها وميزتهم عن باقي الفرق الإسلامية. بناء على ذلك الأصل،
فإن الله عادل بشكل مطلق، ولا يمكن أن يحاسب إنسانا على ذنب لم يقترف. من هنا أجمعت المعتزلة على أن الله لا يجوز أن يؤلم الأطفال في الآخرة، ولا يجوز أن يعذبهم. وقال أكثرهم إنه يجب على الله أن يعوضهم عن هذه الآلام التي تنالهم في الدنيا، وذلك بأن يدخلهم الجنة ويصورهم في أحسن الصور ويجعل نعيمهم لا انقطاع له، لأنه إنما حسن منه تعالى إيلامهم للعوض المضمون لهم في الآخرة، وذلك بحسب ما يذكر صبري عثمان في كتابه الميتافيزيقيا عند المعتزلة. في السياق نفسه حاول بعض المعتزلة تبرير الروايات والآثار التي وردت بشأن تعذيب أطفال الكفار في الآخرة، فقالوا إن أرواح هؤلاء الأطفال كانت في أجسام عصاة، فعوقبت بأن ركبت في أجساد الأطفال لتؤلم عقوبة لها، وهو القول الذي يتشابه كثيرا مع عقيدة الكارما الهندوسية التي أشرنا إليها من قبل. على الجانب الآخر، فإن الأغلبية الغالبة من الآثار الشيعية تميل إلى تأييد الرأي المعتزلي في تلك المسألة. قد يبدو ذلك أقرب إلى المنطق، خصوصا أن الشيعة يتفقون مع المعتزلة في القول بأصل العدل. من هنا يمكن تفهم ما جاء في إحدى الفتاوى الصادرة عن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، والتي جاء فيها إنما عليه العدلية أنه تبارك وتعالى لا يعذب أطفال الكفار، لأن تعذيب غير المكلف قبيح وهو لا يفعل القبيح. في كتابه الموسوعي بحار الأنوار عمل محمد باكر المجلسي على التوفيق بين الروايات الشيعية المتضاربة حول تلك المسألة، فذكر أن الروايات التي تقول بكفر أطفال الكافرين هي نوع من أنواع التقية التي صدرت عن الأئمة في أوقات التضييق عليهم من قبل السلطات الحاكمة، كما قال إنه من المحتمل أن النار التي يدخلها أطفال المشركين هي نار البرزخ، وهي تختلف عن نار جهنم، ولا يصيبهم منها عذاب.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مسرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم الضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائق الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد مية مية، معاملة حيل حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مسام البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان، مثل تسريح بهالوراق، مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، يعني احنا ما انزعجنا اصلا، بس الانتظار هو كان المشكله عندنا، الانتظار بس، وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء ابدا ابدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في امن، في معامله كويسه حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحه ما في ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصره وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعه على البصره. كان زمان قالوا لنا في بضاعه تجي من الامارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفه بالعباره غاليه فكثير علينا، بالعكس واسهل، يعني المعامله هون 100%، بس المصاريف اكثر بالنسبه لنا. اذا بدي اروح على الامارات انا من هون بالعباره كثير مصاريف كثيره، زمان عرض على 4,000 دولار، لان احنا بالبحر بكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعامله هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
0: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
3: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
0: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
4: واحدة من مستهدفات نظام سي كود أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام الإسكود. نظام الإسكود لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
0: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأسمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذه السلسلة من الآيات المباركة تضمنت مجموعة من المعاني أعرض لها إن شاء الله على التفصيل بعد مقدمة. أحيانا قد الإنسان يستغرب، يقول القرآن الكريم يقسم ببعض الظواهر الطبيعية، والمفروض أن الظواهر الطبيعية ما تستحق القسم. مثلا واحد يقسم بشيء عظيم، يعني أنا لما أريد أقسم أقول والله عز وجل، طبعا أقسم بخالق السماوات والأرض ولسبب لغاية مهمة. المفروض أن الليل والنهار ظاهرة طبيعية ناتجة من دوران الأرض حول نفسها، مو فرد شيء مهم الله عز وجل يقسم لي على شنو ليش يعني. الحقيقة البلاغيين يقولون أكو غرض من جملة أغراض القسم، أحيانا المقصود لفت النظر إلى عظم ما يقسم به. أوضح لك، يعني الله عز وجل يريد يذكرنا من جملة تعداد النعم، من جملة النعم اللي بدي يذكرنا بها، يذكرنا أن قسم الوقت إلى ليل ونهار. ليش؟ أسأبين لك شنو السبب. كأن الغرض من القسم أن الله يريد أن يلفت نظرنا إلى ما في هذه الظاهرة، تنويع الوقت إلى ليل ونهار، إلى الفوائد المترتبة على هذه الظاهرة. يريد الباري عز وجل يلفت نظرنا إليها، ويخلي أشرح لك شنو هي الفوائد المترتبة على ذلك. أولا، الفائدة الأولى، تمكين الحياة على سطح الأرض من الاستمرار. يعني الآن الوقت إذا ما يصير ليل ونهار ما ممكن الحياة تستمر على سطح الكرة الأرضية. ليه؟ لأن شنو هو معنى النهار وشنو معنى الليل؟ الواقع أن النهار هو عبارة عن طلوع الشمس. الشمس من تطلع تنطي للكون نشفة، يعني تنطي للفضاء نشفة هائلة من الأشعة. يعني كيف؟ يعني كل متر مربع من الأرض تنطيه الكرة الشمسية الملتهبة، لها المتر المربع تطيب الثانية الواحدة ما وزنه 500 طن من الأشعة. لكن هاي ما تجي كلها للأرض، يجي من عندها كمية بسيطة بنسبة 1 من بليونين. تأملي؟ يعني فالنسبة جدا ضئيلة والباقي كله يتبدد بالفضاء. هالنسبة هاي اللي تيجي من الحرارة إلى الأرض تمتصها الأرض. النبات يتوقف على هالنسبة. المناخ يتوقف على هالنسبة. الحياة تتوقف على هذه النسبة. قتل الجراثيم يتوقف على هالنسبة الضئيلة. يعني هالنسبة البسيطة هي اللي تعدل التوازن على سطح الكرة الأرضية. لو ما هذه النسبة لكان تغير وجه الحياة كلها. زين؟ إذن هاي لو تستمر، يعني لو تظل الشمس دائما طالعة، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الكرة الأرضية في فترة قصيرة، في مدة قصيرة تتحول إلى رماد، تحترق، البشر بعد ما يستطيع الحياة، النبات ما يمكن يعيش، الناس تتحول إلى فحم، زين؟ ينتهي كل شيء، يعني لا يتسنى للحياة أن تستمر لو قدر للشمس أن تستمر طالعة. زين؟ اعكس القضية. لو بالعكس الليل يبقى مستمر، الليل هو شنو معنى غروب الشمس بالنسبة لنا؟ إذا غربت الشمس بدأ الليل. زين؟ ولذلك بطول بها النقطة مرات شوية. اكو نقطة احب الفت نظرك اليها. لقد يقول لي واحد اذا كان الليل هو غروب الشمس ليش المسلمين يختلفون بالافطار؟ واحد مثلا ويا ما تغرب الشمس يفطر، واحد لا ينتظر شوية الى ان خمس دقائق تمر بعد اكثر. شنو السبب؟ سبب خلا وضع الكاسان هاي مرات بها النقطة عرضا. الحقيقة اكو عندنا نزاع عند الفقهاء، النزاع يسموه دخول الغاية بالمغيّة او عدم دخول الغاية بالمغيّة. اوضح لك شلون. يعني واحد لما يقول جيت من ابو ظبي الى دبي، زين، هذا لما يقول وصلت الى دبي يعني اذا حط رجلة على باب دبي صار واصل الى دبي، لو لا لازم يدخل شوية بالمدينة. بعضهم يقول اللي يصير على السور اذا صار على السور يعني وصل لدبي. البعض الاخر لا، يقول ما يمكن يقول انا وصلت لدبي ما لم يحط رجله بالمدينة، يدخل شوية بالغاية. كذلك لما يقول القرآن ثم اتم الصيام الى الليل يعني ويا ما تغرب الشمس صار الليل، يو لا لازم شوية من الليل يدخل حتى يتحقق معنى الليل. قول يقول اذا غابت الشمس عندنا الوقت قسمين، ليل ونهار، النهار موجود بوجود الشمس، اذا راحت بمجرد ان تروح صار الليل، يعني نفطر. قول يقول لا الغاية تدخل شوية بالمغير، لما يقول الى الليل يعني لازم شوية من الليل يدخل. نبه، اذا اثنينهم ماخذين الحكم من الآية، نبه لي، يعني اثنينهم ماخذين الحكم من الآية الكريمة، هذا فاهم من الآية شيء، هذا فاهم من الآية شيء آخر. ولذلك انا أؤكد لك الانسان اللي عنده علم هذا انت اطمئن اليه، يعني لا تخاف من عنده، يعرف الدليل ويعرف وجهة نظرك ويحترم وجهة نظرك. لكن اللي ما يحترم وجهة نظرك هذا القبل الاجوف اللي محصل له كلمتين ما يعرف غير الكلمتين ويقوم يصيح، نعم ما يعقل يعني معنى الدليل، يقوم يهرج. والا الواقع المسلمين كلاهما ياخذ الدليل من القران الكريم، هذا ما اخذ من القران، هذا ما اخذ من القران، هذا فاهم ان الغاية تدخل في المغيا، وهذا فاهم ان الغاية لا ما حاجة الى ان تدخل في المغيا. من بعد هذه خلينا نرجع للآية. لما يقول القرآن والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، جايين في نظرنا الى ان الله عز وجل قسم الوقت الى ليل ونهار. ولما قسم الوقت الى ليل ونهار ليش؟ هدف من هالاهداف حتى الحياة تستمر، لأن قلت لك إذا يصير إن الوقت كل نهار تحترق الكرة الأرضية بمدة قصيرة، ويحترق النبات ويحترق كل شيء. وإذا صار الوقت كل ليل يعني راح يصير، راح تتحول الأرض إلى كتلة من الثلج من الجليد يتعذر الحياة معها. لأن إذا صار انحجب ضياء الشمس، إذا انحجبت أشعة الشمس فترة طويلة ثلجت الأرض كلها، تحولت إلى جليد، تجمدت الأحياء، وقفت الحياة كلها. فبتنويع الوقت الى ليل ونهار امكن للحياة ان تستمر على سطح الكرة الارضية. هاي الفائدة الاولى. الفائدة الثانية من تنويع الوقت الى ليل ونهار، يعني نص من الوقت يكون ليل ونص من عنده يكون نهار. الفائدة الثانية من تنويع الوقت الى ليل ونهار أن الله عز وجل أراد بهذا التنويع أن يضبط المواعيد والسنين. كيف يعني؟ يعني افرض أنا وأنت إحنا كائنين يعني كوائن اجتماعية، أنت كائن اجتماعي ما يمكن تعيش وحدك، لازم تعيش ويا الناس. لما تعيش ويا الناس ما راح تقعد وتسكت، راح تتفاعل مع المجتمع، يعني تبيع تشتري تأكل تشرب تداين تستدين، لأن كلهن يرتبطن بالوقت، الطعام إلى وقت، المنام إلى وقت، أكو مواعيد للدين، أنا أداين من واحد إلى سنة أو أنطيه إلى سنة، أكو قروض طويلة الأجل، أكو التزامات ترتبط بالوقت، أعطيك مقاولة لمدة 3 سنين. زين، الوقت إذن مربوط بالمعاملات، والمعاملات كلها مربوطة بالوقت. انا شلون اعرف الوقت؟ لابد من حصة للوقت. الله عز وجل نوع الوقت الى ليل ونهار حتى يصير حصص، ايام وليالي سماها يوم ثم قسمها الى شهور، ثم قسمها الى سنين، ثم من بعد ذلك قسمت الى قرون، كل ذلك لتحديد الوقت لضبط مواعيد الناس، ضبط مواعيد المجتمع، حتى نعرف وقت صلاة، وقت صوم، وقت ارتباط بمواعيد اجتماعية، التزامات اقتصادية. هذا متوقف عليه من؟ متوقف على الليل والنهار. اثنين، لا التفت لهالنقطة شوية، هذا اللي راح يجيب موضوع مهم. الانسان مخلوق من روح وجسم، نبه. المدارس المادية تقول الانسان مادة، كل مادة، ما في اسمه روح. هاي الاشياء اللي يسموها روح هاي عبارة عن اثار للمادة، بد نوع من تطور المادة، نبه لي. الانسان ليس الا مادة خالية، ماكو روح وجسم. المدارس الروحية والاديان لا تقول الانسان مكون من روح وجسم. شنو الدليل على هذا؟ خلي اضرب لك مثلين، فالدليل بسيط اخرب لك بها المعنى ان الانسان مكون من روح وجسد. لو كان الانسان متكون من المادة بس، ماكو شيء اسمه روح، يعني معناه ما عنده خواص روحية. اذا ما عنده خواص روحية، ليش احنا نلاحظ الانسان اكو عنده بالوجود خواص روحية؟ شلون اوضح لك السؤال؟ هالحائط هذا اللي قدامك الاصفر اللي جبت له زين، هذا لو فرضنا صبغه لهالحائط بصبغ اسود فوق هذا الصبغ الاصفر، يبقى الصبغ الاصفر لو يروح؟ لا طبعا يروح، ما يبقى الا الصبغ الاسود اللي يجي فوقه. زين، اذا تريد تجيب صبغ ابيض فوق الصبغ الاسود، يبقى الصبغ الاسود لو يروح؟ طبعا يروح الاسود، ما يبقى الصبغ الابيض. يعني الجدار او الجسم المادي ما يقبل الا صورة واحدة على التعاقب، نبهلين. اذا تجي صورة فوق ثانية تمحي الصورة الاولى، هاي خاصة من خواص المادة. اوضح لك بعد اكثر، حط لك صبورة على الحائط، هاي الصبورة اللي يحطها المعلم يوضح فيها للطلاب. لو كانت هاي الصبورة مكتوبة بتباشير ابيض، وتيجي تريد تكتب على التباشير الابيض او تمحيه، تمحيه بصبغ اسود، يبقى التباشير الابيض لو يروح؟ طبعا يروح التباشير، ما يقبل الا صورة واحدة. زين، الان خلي الفت نظرك للانسان، هذا اللي يقولون كيان مادي. هذا الانسان من طفولته يمشي بالسوق مثلا، يشوف له منظر، المنظر يرتسم بذهنه، تبقى صورة المنظر بذهنه. يجي للشط، يعاين الشط، يصير صورة الشط بذهنه. يعاين لبستان، يصير صورة البستان بذهنه. يشوف له حركة بالسوق، تبقى ذيك الصورة بذهنه مرتسمة. يطب للبيت، تبقى صورة البيت مرتسمة بذهنه. بالليل إذا نام شوية اضطجع، استلقى على قفاه وقام يفكر، كل هاي الصور اللي شايفها بالنهار تبرز قدام ذهنه. تمام لولا؟ كل واحد يقول يعني أي واحد قال لي شو يشوف 20 منظر بالنهار، 1000 منظر، بالليل إذا استرجعهم يذكرهم بذاكرته تبرز الصور أمامه، صورة ورا صورة، اللي شايفه شنو؟ بالنهار، واللي شايفه بالليل، واللي شايفه بطريقة، كل الصور يستحضرها كأنها قدام عينه. زين، هاي الصور اللي شافها مو إذا صورة على صورة، ليش الصورة الثانية ما محت الصورة الأولى؟ مثل ما ضربت لك مثل الصبورة أو بالحائط. لو كان الإنسان جسم مادي لكانت الصورة الثانية تمحي الصورة الأولى، نبهي زين. لكن يظهر أن الإنسان عنده خواص غير مادية، وإلا لو كانت خواص مادية لما استطاعت هذه المجموعة من الصور أن تبقى كلها محفوظة بذهنه، صح؟ هاي نقطة. النقطة الثانية مثل آخر، الآن لو نأخذ المعلومات اللي توجد في روس بعض الناس، يعني افرض فلان عالم، نريد نشوف شقد اكو عنده معلومات علمية، نجي نسأل نقول هاي المعلومات وين مخزونة عنده؟ مو اكو الآن بعض العلماء لما تجي لي عنده 1000 نظرية حافظ له 2000-3000 فرع فقهي، 5-6000 فرع عقائدي، نظريات اجتماعية، طيب هاي وين موجودة؟ هاي اللي حافظها وين صايرة؟ وين محطوطة؟ صايرة بالذهن نقول، مو بالدماغ. ماكو مكان للحفظ والتذكر غير الدماغ، زين؟ بإجماع العلماء. زين، نجي إلى هذا الدماغ، نقول هاي المعلومات الموجودة بالدماغ من شلون صايرة؟ مكتوبة كتابة؟ يوم مطبوعة طبع؟ بأي طريقة محفوظة هناك في الذهن؟ يعني الآن لما نريد ننجح مخ الإنسان ونجيب فرشة، نسوي كاغذ، بتقني الكاغذ الاعتيادي، يمكن مخ الإنسان يصير 12 صفحة 20 صفحة مؤثر. هاي 20 صفحة تأخذ معلومات، تأخذ معلومات بسيطة. طيب هاي المعلومات الهائلة الموجودة عند بعض العلماء وين موجودة بالدماغ؟ وين محفوظة؟ لو كانت على صورة انطباع مثل المادة لكان الذهن ما يأخذ لها إلا معلومات تكفي 10 صحائف. بينما احنا نلاحظ ان الانسان فيه معلومات هائله، وين محفوظه هاي المعلومات؟ اذا لابد وان تكون خواص الذهن خواص غير ماديه. هاي اثنين. ثلاثه، الان احنا نلاحظ دول العلماء اللي يحبسون نفسهم بالمختبر، افرض اينشتاين مثلا، افرض نيوتن، افرض جيل شوارت مثلا، ابن سينا مثلا، نظائر هؤلاء الفقهاء مثلا. قال اللي قاعد البيت بغرفة حابس روحه ويقرأ ويطالع ويقارن بين الآراء ويحفظ ويناقش، جسمه يضعف. شايفة؟ جسمه يضعف، ها؟ يبدأ بالضعف، بينما روحه وعقله ومعلوماته تكبر أكثر. لو كانت خواص الذهن والعقل خواص مادية شاضعفت مثل الجسم، كان أصابها الضعف والضمور والذبول. بينما نشوفها تنمو، يعني اكو علاقة عكسية بين الجسد وبين الروح. المعلومات الروحية تنمو بينما الجسد يضعف. الجسد احيانا قد ينمو على حساب المعلومات الروحية. اذا الانسان مو كيان مادي، على العكس. بس انا ما اريد اجيب لك الادلة المعقدة، هاي سويت الجملة مبسطة عن بعض الادلة. الانسان اذا مكون من روح ومن جسد. الروح لها حاجة والجسد لها حاجة. حاجة في الجسد شنو؟ الجسد يريد الاستقرار من بعد التعب، إذا تعب يحتاج أن يهدأ، ينام، يستعيد طاقته، يستجم. بينما الروح لا، تريد الحركة، تريد الانتشار، تريد السعي، تريد العمل. حاول تريد تشتغل، الروح ما تعرف التعب ولا تعرف الكلل أبدا. نبلغ، الله عز وجل جعل الوقت ليل ونهار حتى ينطي الروح حقها ويعطي الجسد حقها. الجسد حقه شو وقت بالليل؟ اذا هدأ، اذا صار الليل يهدأ، يشتقر، يستجم راحة، يستأنف نشاطه. الروح يصبح عليها الصباح تأخذ حقها بالسعي، بالانتشار، بالحركة، بالانطلاق، تريد الضوء، تريد الحركة. ولذلك القرآن يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. تبين؟ النهار للسعي، للحركة، للانطلاق، مجال الروح تحرك الجسد في مختلف إراداتها. والليل إذا صار الليل يهدأ الجسد، يميل إلى الهدوء والراحة. فلذلك الله عز وجل نوع الوقت إلى ليل ونهار. بالليل إذا صار الليل الجسد يريد الهدوء، لكن الروح ما تريد الهدوء، تريد تعمل ليل نهار. إنها عمل بالنهار يختلف عن عملها بالليل. ولذلك تلقى الأولياء الصالحين إذا جن عليهم الليل ينطون جزء من ليلهم للروح أيضا. تقف الروح تعتني بذكر الله، ها؟ تنقطع إلى الله، إلى شيء من العبادة، إلى شيء من الدعاء، من التضرع، من الفناء في ذات الله، ها؟ ورد بالحديث القدسي يا موسى إن لي عبادا أحبهم ويحبوني وأشتاقهم ويشتاقوني. قال يا رب وما علامتهم؟ قال يراعون الليل، يراعون الليل كما يراعي الشفيق غنمه، ويحنون إليه كما تحن الطيور إلى أوكارها. فإذا أرخى الليل سدوله وخلى كل حبيب بحبيبه وأغلق أبوابه افترشوا لي أكفهم وجباههم وناجوني بكلامي بين متأوه وباكي ومتضرع وشاكي. أولئك أقل ما أعطيهم ثلاث. قال ما هي يا رب؟ قال ألقي من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثانية لو كانت السماوات والأرض من مواريث أحدهم لاستقللتها له. والثالثة أقبل عليهم بوجهي. أفيدري من أقبل عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه؟ الواقع اجي نوع من الناس ذولا إذا جن عليهم الليل فاستشم من عمل الروح يعطوه أيضا لليل، يتجه إلى الله ولو بركعتين صلاة. نبهي بين خصوص في هذه الليالي المباركة، أي ليالي شهر رمضان، إذا جن عليه الليل وشوية بعيد عن الناس، كون في مكان هادئ، في مكان كون ما حد يشوفه فيه، منقطع التنبهي، ليكون أبلغ بالبعد عن الرياء، ليكون أبلغ بالانقطاع إلى الله. مو أبو الدرداء يقول كنت أتابع علي بن أبي طالب إذا جن عليه الليل ألقى يطلع يستتر بين بعيلات النخل. شنو معنى بعيلات النخل؟ البعل من النخل اللي يمتص الماء بعروقه، يعني ما يمنع نهر ماي، يجر الماء بعروقه، يعني النخل البعيد عن العمران، يعني يطلع خارج المدينة ينقطع إلى الله، وأسمع صوته يشق أستار الظلام في ذاك المكان. ليش؟ كل ذلك بعدا لئلا يراه أحد، شوي ينقطع بينه وبين ربه. هاي الليالي في الواقع إذا عمرت بالعبادة، يعني معناه جزء من وظيفة الروح أيضا تستمر بالليل. المعنى اللي يؤشر إلى أبو فراش الحمداني عندما يقارن بين بيوت آل علي وبين بيوت بني العباس، يقول تنشد تلاوة، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف للديار التي لم يعبئا قدم. في الواقع هؤلاء إذا جن عليهم ليلهم افترشوا أكفهم وجباههم وانقطعوا إلى الله عز وجل، لأن هذا الهدف الثالث من أهداف تنويع الوقت إلى ليل ونهار. بعد الهدف الرابع أن الله عز وجل أراد أن يطرد الكسل والملل عن العباد. أنت شايف يعني هذا التنويع، تنويع الوقت إلى ليل ونهار، تدري كم شكل يصير بهال 24 ساعة؟ شوف الفجر إلى منظر، شروق الشمس إلى منظر، الضحى إلى منظر، الظهر إلى منظر، العصر إلى منظر، الأصيل إلى منظر، الليل إلى منظر، كلها مناظر تتجدد، يعني حتى تطرد الشام، لا يكون شكل واحد والإنسان يمل، تطرد الشام عن الإنسان. الله عز وجل ينوع النعم للعبد حتى العبد يرتاح نفسيا، والشكل ولذلك شوف مو بس بالوقت، لا شوف بالنبات ينوع له، يطي نبات للصيف، نبات للشتاء، للربيع، للخريف، يطي نبات مال جبل، نبات مال شهل، نبات مال منطقة استوائية، نبات مال منطقة باردة، ينوع للنباتات، ينوع للألوان، الطيف الشمسي، ينوع للنغم، ينوع للنبرة الصوتية، كل شيء بالوجود منوع حتى يطرد الملل عن الإنسان. كلها نعم يريد الله إيصالها إلى العبد، ولكن بكثر النعم العبد عاق جاحد، تقول له خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، مو تخاطب بالدعاء إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. والحقيقة هذول أيسر، لكن تعال شوف تلقى لك أكو ناس كل معلوماته أن حصل له شهادة ثانوية أو حصل له شهادة كلية، ومن تخبه مثل الطبل الأجوف ما عنده شيء، ها ويجي رأسه يقول لك الله ماكو، غريب يعني عجيب، فالغرور غريب، فالجهل غريب. قل له أنت شنو مقدار معلوماتك بالكون هي شنو؟ أنت كلك تعيش بتابع من توابع الشمس اسم الأرض، المجموعة الشمسية كلها هي إذا تشيلها تحطها في بعض الكواكب مثل ما تشيل لك حبة رمل تضيفها بالأرض. الآن العلم قدر يكتشف 30,000,000,000 مجموعة كوكبية، وبعد ما يدري القصة شنو، قبل سنتين اكتشفوا لهم كوكب، آخر كوكب اكتشفوه يبعد عن الأرض 10,000,000,000 سنة ضوئية. الآن النظرية بدأت، نظرية إنشتاين كلها راحت انحطمت، بدأ الكون يتمدد ويتمدد بشكل هائل. النظريات العلمية وهذا فرد إنسان تافه أكبر يعيش على الكرة الأرضية يجي لك إلى خالق هالكون الهائل يقول ماكو الله، هذا كون إيش واحد صار مساكين، يعني مسكين غريب هذا، فنرى من الناس تاتي يعني ما يستاهل ان تقف الى قليل تناقشه في الواقع، لان الواقع اللي قدام عين العلم الان يكشف له افاق عجيبه. العلم يكشف له افاق هائله في بابها. فالغرض ان الهدف من تنويع الوقت الى ليل ونهار حتى يطرد الملل عن الانسان. قال والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. شوف المدرسه التعبيريه الموجوده بالقران الكريم، يعني القران مو بس يعتمد على الصوره على المضمون، لا، اللفظ ايضا، اللفظ بايقاع موسيقي خاص وبي في نفس الوقت فرد اداء عجيب. يعني والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، انت ما تقدر تعرف التجلي الا توقف الصبح لما تطلع الشمس، ومن تطلع شلون يصير انفتاح، والغشيان من يصير الليل شلون يغشى يعشعش، ها، والليل اذا عشعش والصبح اذا تنفس. المدرسه التعبيريه الهائله، ها. القران يقول ان القران بعد ما يقسم بذني والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، بعد وما خلق الذكر والانثى. التفت والله لهالنقطه. الى الان اكو بعض الناس طبعا من الملحدين وبعض المستشرقين ومن اعداء الاسلام يقولون ان القران جاء به محمد. ماكو بدايه القران، ماكو، ما نادي من الله بدايه، لان الله ماكو اساسا. فالقران جابه محمد وقال هذا القران نازل من السماء. طيب خلينا نسال عنه، نسال سؤال. الانسان معارفه منين ياخذها؟ معلوماته منين ياخذها؟ ياخذها طبعا من المحيط اللي يعيش فيه، يعني الان ابني وابنك لما يدرس بمدرسه معلومات ياخذها من المدرسه، من المحيط، من ثقافه عصره. يعني الان لما يجيني واحد واشوف عنده شويه معلومات اقول له منين لك؟ يقول لي انا درست بالمدرسه او تعلمت من المحيط. خلينا نجي الى المحيط اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه واله اللي يقولون هو جاب القران. المحيط اللي عاش فيه النبي شنو كان؟ الجاهليه. ايام النبي المعلومات اللي كانت بالجاهليه شنو هي؟ ما بدنا معرفه، هي موجود التاريخ بين ايدينا. تعال الى الجاهليه شوف شنو معلومات الجاهليه. معلومات الجاهليه ان الواحد من عندهم اذا صار يطب الى مدينه والمدينه بها مرض بها وباء، افرض واحد يطب الى مكه ومكه بها طاعون مثلا، فباي طريقه يتخلص من الطاعون؟ يوقف على باب مكه يعشر. شنو يعني يعشر؟ يعني ينهق كما ينهق الحمار، يعني خلاص صار تطعيم ضد الطاعون. بعد من قام ينهار طعم بعد ما ينبشي. زين، هاي المعلومات اللي كانت سائدة انا ذاك، المعلومات اللي كانت سائدة انا ذاك. مجموع من كان بالجزيرة العربية يقرأ ويكتب 17 واحد، مجموع من كان يقرأ ويكتب، وهذا تاريخ التواريخ بين ايدينا. زين، المعلومات اللي كانت سائدة انا ذاك ان الواحد منهم اذا اراد يروح بسفر يجيب له خيط يشده بشجرة، إذا راحوا ورجعوا لقى الخيط بمكانه معناه زوجته ما خانته، وإذا رجعوا لقى الخيط مقطوع باب عاطفيه أو باب عاشور واحد معناه خانته، إنسان يذبحها كما تذبح الكبش. هاي المعلومات، هاي المعارف اللي كانت سائدة، المعارف التي كانت سائدة معارف بدائية لا ليس فيها من العلوم شيء. هذا المحيط اللي عاش فيه النبي. زين، لما نقول أن القرآن جاب محمد من عنده، منين أخذ هالمعلومات الموجودة بالقرآن؟ سأوضح لك بعض المعلومات. وكان عايش بهالمحيط، هاي معلومات القرآن الموجودة بالقرآن تتناسب ويا المحيط هذا. من جملة معلومات القرآن وما خلق الذكر والأنثى، تعرف شو المقصود بها؟ مقصود بها نظام الزوجية. نظام الزوجية، الزوجية العامة، كل شيء بالوجود يطلع للزوجية العامة. الماء، الهواء، التراب، الكائنات كلها تخضع للزوجية العامة، النبات، الحيوان، كلها ذكر وأنثى. نبش وجهين؟ نظام الزوجية العامة نظام شامل للكون كله. هاي النظرية ما عرفها العلم إلا قبل فترة قصيرة. منين جابها محمد إذا كان القرآن جايبه محمد؟ منين جابها محمد المعلومات؟ منين أخذها؟ أولا هاي المعلومات ما كانت موجودة قبل وقت. يعني الآن لما واحد يقول لك كان عندي جد قبل 1400 سنة حاط تلفزيون ببيته، ما تقول لهم اسكت أرجوك أنت بس فين؟ ها؟ طبعا، لأنه عين علبنا التلفزيون إلى 50 سنة من طلع. كذلك نظرية الزوجية العامة، من اين جابها محمد اذا كان هي القران من محمد والقران الكريم صريح صريح في نظريه الزوجيه العامه؟ ايات كثيره بالقران تشير للزوجيه العامه.

بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب الآية. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قانون علمي شامل، نظرية الزوجية العامة شاملة بالقرآن. من أين جاء بها محمد إذا كان القرآن جاء به محمد؟ والحال محمد ابن عصرة. ألا ينهض دليل على أن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن؟ وما خلق الذكر والأنثى، كل شيء من وجود خاضع للزوجية العامة. ما ممكن تلقى شيء هو مو ذكر وأنثى. اللي نسميه الجماد والنبات والحيوان والإنسان، كل شيء خاضع للزوجية العامة. لاحظ إعجاز القرآن، هذا معجزة يدل على إعجاز القرآن. هذا من معاجز القرآن أنه دلل، أعطانا قوانين علمية ما قدر العلم يكتشفها إلا بعد عشرات القرون. وما خلق الذكر والأنثى. إذن الآيات كلهن إجن مقدمة. شنو النتيجة من وراء هالآيات؟ شنو يقول القرآن؟ قال إن سعيكم لشتى. شنو معنى إن سعيكم لشتى؟ الله يعلم. إن سعيكم لشتى، القرآن الكريم اللي يقول أن الإنسان يختلف، الإنسان عن إنسان آخر تبعا لتكوينه. هذا على الرأي الأول. شلون يعني تبعا لتكوينه؟ يعني هسه أنت تلقى بعض الناس تحسن إلى شيء بسيط يقابلك بعشر أضعاف ذات الإحسان. نبه لي. لما تحسن إلى شيء بسيط، واحد لو كل ما تحسن إلى كأنما عقربة وزودها سم، يعني يقوم زايد يقوم يلدها أكثر بعد. نبه. أكو شي نمط من الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. نمط من الناس تحسن إلى إحسان بسيط يقابل إحسانك أضعاف. نمط من الناس إذا أحسنت إليه أكثر أنواع الإحسان يقابل إحسانك بالجحود. لأنه الناس مثل ما قلت لك معادن أمزجة يختلفون. الحافز الواحد تلقاه تأثيره على الناس منقسم قسمين. واحد يعني هالحافز البسيط استجابة الناس في هالحافز تختلف. خلي أضرب لك مثل. واحد يقول مريت بالصحراء، مريت بالصحراء لقيت في امرأة عجوز حاطة قدامها شات نعجة، والنعجة مبقورة في البطن، بطنها ممزوقة، ويمها فرخ ذئب جلو ذئب يلعب. رأيتها تبكي. ليش تبكين؟ قالت والله انا عندي هالشات هذه يومية اهدها للرعي واحلب لبنها واعيش على لبنها. مريت بالصحراء شفت هالفرخ هذا مال الجرو جرو الذئب، لبت أم طفل لبته ورايحة، فانكسر خاطر عليه. حملت هذا جرو الذئب وجبت قمت أربيه على لبن هالشات، أحتلب له من لبنها وأسقيه إلى أن ترعرع وكبر شوية. بمجرد أن صارت عند أنياب جرب أنيابة ببطن الشات، مزح بطن الشات وقتلها. فتخاطب تقول له قتلت شويهتي وفجعت نفسي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، ربيت بدرها ورضعت منها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. المسألة هذا تقول له أنا من المكان اللي غزلت من عنده قتلة، ومن هالنمط من هالنوع، يعني من هالفصيلة في الواقع، من هالفصيلة أفرض بنو العباس. يعني دول بن العباس في واقع الامر لا تتصور اكو واحد احسن الهم قد ما احسنوا الهم الهاشميين، لكن بقدر ما احسنوا الهم هم اشابوا لهم. ايش كثر تتصور احسنوا لهم؟ يعني المفروض ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه احسن على العباسيين احسان غريب في بابه، لكن يجي المتوكل يجيب عباد المخنث يحط له وسادة على بطنه وأخرى على ظهره ويرقصه، جاء الأنزع البطين أمير المؤمنين مستهزئا بعلي بن أبي طالب. يام لابن المستنصر

0: المتوكل يسميه محيي السنة ومميت البدعة. وين يا هذا محيي السنة؟ شو وقت ممات على كؤوس الخمر هذا؟ يعني مصيبة على البلاء. والله بعض الناس أنا ما يغلقون أنفسهم، يغلقون التاريخ. الصور هذا الرجل كان قاعد ويمب الفتح ابن خاقان، الفتح ابن خاقان قاعد يمه، وقاعد يمه مجموعة من ندمان يشربون الخمرة، ودخل عليه ابنه المستنصر ويا الأتراك قطعوه حتى وقع لحمه في كؤوس الخمر. ولذلك البحتري يرثيه قصيد تلميمية يقول هكذا: فلتكن مناي الكرامي بين ناي ومزمر ومدامي، بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. والغريب شلون يناقض نفسه هذا البحتري، يناقض نفسه البحتري. قبل أيام كان يخاطب في قصيدته لما طلع سوال عرض للجيش، ووقف يخاطب يوم عيد، وقف للبحتري خاطب قصيدة الرائية: حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجى، وانجاب ذاك العثير واستن فيك الناظرون، فيصدع اليوم إليك بها وعين تنظر، يجدون رؤيتك التي فاجوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. قصيدة رائعة من أروع من عيون الشعر. القضية شنو؟ فمثال الدرهم وأكثر. بعدين وإلى هذا بعد أيام يقول لها كذا: فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدامي. طيب وين نور الهدى؟ وين ناي ومزمر ومدامي؟ تناقض. أكو لازم باطل، يوم أكو لازم باطل. وهذه المصيبة هي الأمور، المقاييس لما تختلط تصير التفكير كله يصير فوضى. فالتفكير فوضى أصلا، لازم باطل ما أكو. شلون حامي السنة؟ شلون مؤيد الدين؟ شلون يموت على كؤوس الخمرة؟ يعني المقاييس كنت صحة. أتأمل هذا يمدح ذاك المدح كله من أجل أموال، وفي واقع هو وما أكثر تاريخ ترى كلها الشكل، يعني تاريخ هكذا يوميا يصرح عند الآن التاريخ المعاصر بين يديك، يوميا تقرأ كتب وتقرأ صحف تمجد أصنام، وليس من وراء ذلك إلا الأموال، ليس من وراء ذلك إلا الكذب والدجل. زين، بالواقع هذا يضعف ثقتك بالتاريخ، يخليك تدور على التاريخ الصحيح ما تحصل عليه إلا ربع روح. في واقع الأمر أن هذا الرجل كان هكذا انتهى به الامر الى ان يموت في كؤوس الخمرة. هذا يشتم علي بن ابي طالب ليش؟ والمفروض ان هذا الرجل ما اسألكم احسن، والقرآن يقول: هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان سعيكم لشتى. واحد تحسن الى يقابل احسانك بالمثل، واحد لا يجيء لك. هذا من هالنوع. من نوع اخر لا والله، تلقى واحد تحسن الى الإحسان البسيط، لكن هل إحسان البسيط يقابل بإحسان غاية في المضاعفة؟ يعني غاية يعني ضاعف لك الإحسان أضعاف مضاعفة. إن سعيكم لشتى، يعني واحد يسوي له خير يقابل خيرك بالمثل وزيادة، واحد يسوي له خير لا يقابل خيرك بالشر. هذا رأي الأول. الرأي الثاني: لا، أن معنى قوله تعالى إن سعيكم لشتى يعني أن الله عز وجل منذ أن خلق الأرض، الأرض بيها معسكرين، بيها معسكر للشر ومعسكر للخير. يعني لا تعتقد يجي يوم من الأيام الدنيا كلها خير، ولا يجي يوم من الأيام الدنيا كلها خير، كما أنه ما يجي يوم من الأيام الدنيا كلها شر. مستحيل. في أيام النبي أكو ناس طيبين وأكو ناس مو طيبين، وقبل النبي كذلك، وبعد النبي كذلك، واليوم وبكرة. تبقى الدنيا معسكر للخير ومعسكر للشر. لا تعتقد أن الدنيا تتحول يوم من الأيام على وتيرة واحدة. أنا أقول لك الفرق شنو؟ الفرق أنه يجي دور من الأدوار الخيرين بيه أكثر من الشريرين، ويجي دور من الأدوار بالعكس، الشر ينتشر بيه أكثر من الخير. وإلا مستحيل أن الحياة تسير على وتيرة واحدة. منذ خلق الله الخلق، الله عز وجل خلق الخلق الخلق متفاوتون، في لازمين طريق الخير، في لازمين طريق الشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. تلقى واحد متجه اتجاه خير طيب، وواحد متجه اتجاه شرير. كيف يعني؟ يعني هذا ترى لا تفهم من عند الجبر، لا تفهم من كلامي أنا الله خلق واحد شرير وخلق واحد خير. لا، الله عز وجل ما يجبر أحد على شيء، لأن إذا يجبره يبطل الثواب والعقاب. الله يخلق عند العبد استعداد، عند الإنسان استعداد، يبقى المحيط هو اللي يكيف للإنسان، هو يوجه وجهة الخير أو وجهة الشر. كل مولود يولد على الفطرة، على الشديد، على الطبيعة الطيبة الطاهرة. وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني وجوه المحيط، تركيبات المحيط، الأسرة، المدرسة، المجتمع العام، هي اللي تأثر على سلوك الإنسان. يوت وجهها وجهة خير، يوت وجهها وجهة شر. فريق في الجنة وفريق في السعير. ها؟
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: صوامع الأخبار، حين يصبح العالم مفصلا على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها، منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكماً إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتوائم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب، وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات، وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد، أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصاً لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق، والخطوط الفاصلة بين البروباغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلا. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن إن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين وما آلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماما بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيدا من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم من هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على رغم ذلك تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة، بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكرياً، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الأخبارية لم يعد الأمر مقتصرا على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصا له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكريا وعقائديا وأيديولوجيا بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقا، وأيضا فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاما الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الانترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء، وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار، إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصاً لهم يذكرون أسباباً مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما لها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد من يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن الزميل عمار مشتاق.

0: أحبتي، لطالما شكلت سلطات الاستبداد عبر العالم، سواء كان في العالم الإسلامي، سواء كان في العوالم الأخرى، في عالم الدولة الرومانية، في البيزنطيين، العثمانيون، العباسيون إلى آخره، الأمويون، دائما ما كان هؤلاء الخلفاء لا يكتفون فقط بممارسة الاستبداد أبدا، إنما كان جزء من حاشية المستبد سلاش الخليفة هو المؤرخ، طبعا المؤرخ أو رجل الدين حتى. فلذلك نجد أن الخليفة دائما ما يحتاج إلى رجل الدين لكي يؤيد أفعاله في الاستبداد وفي السرقات وفي تطويع الناس بالغصب وإلى آخره، ويحتاج المؤرخ لكي يكذب عنه ولكي يكفر ويفسق أي ثورة تخرج ضده، لأن أكيد هنالك أناس محرومين يقومون بثورات، فمهمة المؤرخ هو أن يحور هذه الثورات، هو أن يقول إن هذه الثورات ليس لها بعد حقيقي إنساني، إنما هي ثورات قامت بالنهب والسلب والحرق والتدمير وإلى آخره. واحدة أو في الدولة الإسلامية وبسبب استبداد الخلفاء ظهر لدينا أو ظهرت لدينا الكثير من الحركات، سماها بعض المؤرخين بعض الكتاب بالحركات السرية في الإسلام، هذه الحركات التي كانت تطالب بالبعد الإنساني للعدالة الاجتماعية، إنه وتتساءل لماذا الخليفة فقط وحاشيته من أمراء من وزراء من إلى آخره من قوات جيش هم الذين يمتلكون كل شيء، وباقي الرعية يأكلون الحشف من التمر كما وصف المؤرخون عشية قيام دولة ثورة القرامطة في العراق، أن شهدت امرأة تسير خلف قافلة والقافلة محملة بما لذ من التمور، ولكنها تلتقط الحشف من التمور لأنها ليس لها أو ليست لها إمكانية أن تقتني أو أن تشتري التمر الجيد. يعني تصوروا هذا البعد الاجتماعي الاقتصادي هو ليس وليد اليوم. اليوم يتساءل البعض، هذه أهمية قراءة التاريخ طبعا، اليوم يتساءل البعض أنه لماذا، هذا سؤال مهم، نجد كل هذا الظلم اليوم، سواء كان الظلم الذي تمارسه الدولة أو يمارسه الأفراد أيضا، يعني إذا كانوا يمتلكون المال وإلى آخره. الظلم هو ليس وليد اللحظة، يعني تجد أن أناسا مدخمين ومشبعين طبعا الكثير يعني أو بعضهم ليس من جهده، إنما بسبب ما نشاهده ونشهده من ظلامات ومن سرقات ومن إلى آخره. هو ليس وليد اللحظة، منذ أن وجد الإنسان على البسيطة، لذلك وجدت القوانين كي تؤدب الإنسان، لأنه البعد الاجتماعي والضمير وغيره هذا في الغالب لا يشتغل، إنما تشتغل القوانين في ضبط الإنسان وفي ضبط منظومته تجاه الفساد المالي وإلى آخره. واحد من هؤلاء المؤرخين الذين كانوا يزوقون للخليفة، الذين كانوا يرممون صورة الخليفة في بعدها التاريخي، هو الطبري. هو بالحقيقة ما كان يرمم صورة الخليفة فقط العباسي، إنما حاشيته معه. لذلك عندما يتطرق لثورات المظلومين، ومنهم ثورة الزنج اللي وجدت في البصرة أو قامت في البصرة قبل 1400 سنة تقريبا، 1250 سنة، نجد إن الطبري دائما ما يصف هذه الثورة بأنها ثورة عتات مجرمين قطاع طرق قتلة، يصف علي بن محمد صاحب الزنج بأنه خبيث، يصف ثورة القرامطة أيضا بالخبث، ومع ذلك يقع في ما أسميه التناقض، لأنه دائما ما يصف بعض ثوار القرامطة بأنه لقد كان هذا تقيا نقيا، لكنه لقد كان هذا الخبيث تقيا نقيا. زين، شلون هذا خبيث بنفس الوقت تقيا نقيا؟ يعني تناقض. لماذا؟ لأن هؤلاء هم فعلا كانوا أتقياء، لأنه عندما وحكماء ويطالبون بالعدالة الاجتماعية، عندما يقوموا بهذه الثورات كان الأسوة الأساس منها هو المطالبة بالعدالة الاجتماعية. أما غير ذلك بصراحة المشكلة كبيرة، المشكلة عويصة. وصف هذه الثورات بأنها مارقة، بأنه يجب أن تحارب، هي هذه المشكلة التي وقع بها الطبري ووقع بها غيره من المؤرخين، ابن الأثير وغيره ممن لم ينصفوا هذه الثورات ونعتوها بأبشع النعوت، في حين هي ثورة الزنج بكل بساطة مجموعة من أصحاب البشرة السمراء الذين جيء بهم من أفريقيا بالمئات وبالألوف، يباعون ويشترون، يتم الاعتداء عليهم جنسيا، يشتغلون بأسوأ الأعمال وخصوصا في السباخ، ما يعرف بسباخ البصرة والبطحاء اللي هي شمال البصرة، المنطقة اليوم المحصورة بين البصرة والناصرية. هؤلاء يعيشون كانوا أسوأ أوضاعهم الإنسانية، يعني ماكو وضع إنساني، بالعكس يعني أكو فد شيء يعني خيالي من الظلم. اجتمعوا تحت راية علي بن محمد صاحب الزنج وطالب بحقوقهم. هسه شنو البعد الثوري؟ ماذا فعل هؤلاء الزنج؟ كيف حرقوا البصرة ودمروها؟ ما هي ولماذا هم حرقوا البصرة آنذاك؟ لأنه العنف والعنف المضاد، العنف الذي سلط عليهم لم يستطيعوا أن يتحملوا عندما ملكوا البصرة، أيضا قاموا بعنف مضاد، حرقوا قرى، قتلوا أناس إلى آخره، ولكن العنف والظلم الذي وقع عليهم لا أحد يتحدث به من المؤرخين، بالعكس دائما ما يتهم الزنج بأبشع النعوت، ينعتون بأبشع النعوت ويتهمون بالجرائم وغيرها. إذن ماذا خص المؤرخ محمد بن جرير الطبري ثورة الزنج؟ هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: خص المؤرخ محمد بن جرير الطبري ثورة الزنج بأكثر من 200 صفحة تفصيلية في كتابه، تفصيلاً وعرضاً شاملاً لم تظفر بمثله ثورة أخرى في تاريخه، غير أن القارئ الفطن في هذه الصفحات قلما يمر باسم قائد الثورة مجرداً من ألقاب الهجاء، فهو عنده الخبيث والفاجر والخائن، وأتباعه هم الفسقة. وتعود الجذور الأولى لتلك الحركة إلى عام 255 هجرية في جنوب العراق، حيث قاد علي بن محمد المعروف بصاحب الزنج حركة اجتماعية استمالت العمال والمستضعفين في السباخ للثورة على ظروف عيشهم القاسية ورعايتهم البائسة، واستمرت نحو 15 عاماً هزت أركان الخلافة العباسية حتى خمدت بمقتل قائدها عام 270 هجرية على يد الجيوش العباسية بقيادة أبي أحمد الموفق. ولم يكن في وسع الطبري الذي عاصر تلك الأحداث وعاش في كنف العاصمة أن يعالج ثورة العبيد بتجرد تام، فقد تأثر بالرأي العام السائد لمجتمعه، وهو المؤرخ الذي أقر صراحة في كتابه بإغفال بعض الروايات والوقائع التاريخية القديمة خشية ردة فعل العامة والجمهور. وقد تنبه المفكر المصري محمد عمارة في كتابه ثورة الزنج إلى هذا النقص الشديد، موضحا أن ثورات الشيعة والخوارج والمعتزلة أوجدت من ينصفها من أنصارها وكتابها، بينما انفردت ثورة الزنج بغياب المؤرخ المحايد أو النصير المنصف. ورغم ذلك لا يصح تحميل موقف الطبري على التزلف للسلطة، فقد كان زاهدا في المناصب وحاربه الخصوم والحنابلة، لكن نعته للثوار بالفسق يظل حكما انحيازيا صريحا لا تسنده المحنة الشخصية للمؤرخ. وقد تبقى إشكاليات تاريخية كثيرة حول نسب علي بن محمد، أكان طالبياً أم فارسياً، أو حول الاتهامات التي رمت الحركة بالباطنية دون دليل صريح، إلا أن تلك الجدليات لا تنفي كون الثورة صرخة حقيقية في وجه القهر الاجتماعي والطبقي الطويل. وتبرز المفارقة الكبرى في كون الطبري ترك لنا أوفى مادة تاريخية عن الزنج وأبعدها عن إنصافهم في آن واحد، فحضرت الثورة بأدق التفاصيل الجغرافية والمعارك، وغابت عنها الأحكام العادلة لتظل حركة رواها من خاف تداعياتها السياسية والاجتماعية.

إذن تعود الجذور الأولى لتلك الحركة إلى عام 255 هجرية في جنوب العراق، إذ قاد علي بن محمد المعروف بصاحب الزنج حركة اجتماعية استمالت العمال والمستضعفين في السباخ للثورة على ظروف عيشهم القاسية ورعايتهم البائسة. استمرت نحو 15 عاما هزت أركان الخلافة العباسية حتى خمدت بمقتل قائدها عام 270 هجرية على يد الجيوش العباسية بقيادة أبي أحمد الموفق العباسي. إذن أحبتي، لنقرأ دائما أن التحالف المقيت بين الخليفة والمؤرخ ورجل الدين هو الذي أنتج منظومة الاستبداد إبان الدولة الإسلامية، سواء كانت عباسية أم أموية أم عثمانية أم غيرها.

0: الشم عطره.
1: أيها الأحبة، دائما ما نتوقف عند الأبعاد العلمية المهمة والأساسية التي يرصدها لنا أو ترصدها لنا المراقب الفضائية، ومنها مركب أو تلسكوب جيمس ويب أو هابل أو المركب الأوروبي أو مركب الوكالة الفضاء اليابانية أو الصينية أو غيرها. ولكن هذه المرة في اكتشاف علمي قد يقدم المفتاح الرئيسي لفهم الأجرام الكونية الغامضة المعروفة باسم النقاط الحمراء الصغيرة. النقاط الحمراء الصغيرة دائما ما يشير لها علماء الفلك إنها موجودة في أبعاد معينة عن الأرض وعن المجموعة الشمسية، ولكن هذه المرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي يرصد ولأول مرة هذه النقاط الحمراء الصغيرة، ويشير أو تشير الأدلة المتراكمة بعد هذا الرصد إلى أن هذه الأجرام الغريبة، نقاط حمراء صغيرة بعيدة جدا، قد تكون ثقوبا سوداء فائقة الكتلة، ثقب أسود بيك هول، طبعا يمتص كل شيء يقرب منه من ضوء من إلى آخره من غبار، تنمو بسرعة داخل سحب ضخمة جدا من الغاز، مما يجعل أطيافها تبدو شبيهة بنجوم باردة وحمراء مثل العمالقة الحمراء. وقد وجد الفلكيون بعضا من هذه النقاط في مراكز مجرات فتية بعيدة يصل ضوءها للأرض بعد رحلة استمرت نحو 12 مليار سنة. إذن هذه النقاط الحمراء الصغيرة كان فيها عمر الكون أقل من 660 مليون سنة، يعني حدثت بعد أو after Big Bang، الانفجار العظيم. بعد الانفجار العظيم جاءت هذه النقاط الحمراء الصغيرة. هذه النقاط الحمراء الصغيرة ما زالت الأرض ترصدها إلى اليوم. بعد 12 مليار سنة نجد أن تلسكوب جيمس ويب يرصدها، وهنا تكمن النقطة الأساسية في الأبعاد الفضائية. طبعا التلسكوب جيمس ويب احنا تحدثنا عنه كثيرا، اللي هو يقع في مدار تقريبا يبعد عن الأرض 1.5 كيلومتر، وأن يرصد هذه النقاط مرة أخرى أو عفوا لأول مرة، هذا هو إنجاز علمي كبير. عندما نقول إنجاز علمي كبير بمعنى أن هنالك أطياف جديدة يتم يعني التعرف عليها بعد الانفجار العظيم. إذن النقاط الحمراء الصغيرة مهمة جدا، لأنها تمثل تفاوتات صغيرة كبيرة في كثافة ودرجة حرارة الكون المبكر. بمعنى هذه نقطة علمية، إنه بعد نحو تقريبا 400,000 سنة من الانفجار العظيم اللي كون الكون أصبح الكون باردا بما يكفي، فاتحدت الكترونات ويا بروتونات اللي دارسين فيزياء وكيمياء، فأصبح الضوء قادرا على السفر بحرية. هذا الضوء يرصده اليوم تلسكوب جيمس ويب باسم إشعاع الخلفية الكونية المايكروويف. وطبعا هاي النقاط الأكثر احمرارا في الخرائط الكونية تمثل مناطق كثافة عالية فيها درجات حرارة عالية، لذلك هي تعرف كما قلنا قبل قليل بأنها قد تكون ثقوبا سوداء. النقاط أو المناطق الأكثر احمراراً تمثل مناطق كانت أعلى قليلاً في درجة الحرارة الكثافة من المتوسط، بينما النقاط الزرقاء أيضاً تكون أقل. أحبتي، مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
2: اكتشف علماء فلك أبعد نجم ثقب أسود معروف حتى اليوم، يعود وجوده إلى فترة تاريخية سحيقة كان فيها عمر الكون أقل من 660 مليون سنة بعد حدوث الانفجار العظيم. في اكتشاف علمي قد يقدم المفتاح الرئيسي لفهم الأجرام الكونية الغامضة المعروفة باسم النقاط الحمراء الصغيرة التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لأول مرة. وتشير الأدلة المتراكمة إلى أن هذه الأجرام الغريبة قد تكون ثقوباً سوداء فائقة الكتلة تنمو بسرعة داخل سحب ضخمة جداً من الغاز، مما يجعل أطيافها تبدو شبيهة بنجوم باردة وحمراء مثل العمالقة الحمراء. وقد وجد الفلكيون بعض هذه النقاط في مراكز مجرات فتية بعيدة يصل ضوءها للأرض بعد رحلة استمرت نحو 12 مليار سنة، واكتشف الجسم الذي حمل اسم مو أم بي أشوان خلال برنامج رصد ينفذه تلسكوب جيمس ويب يعرف بمسح ميراج، والمصمم خصيصا للبحث عن الأجرام التي تبدو شديدة البعد، ورغم أن سحابة الغاز تحجب عملية التراكم نفسها عن الرؤية المباشرة، فإن الطاقة الناتجة عنها تسخن الغاز المحيط وتجعله يتوهج بطريقة تشبه إلى حد ما إشعاع الطبقات الخارجية للشمس. ويؤكد الباحثون أن الطيف المرصود يمثل أفضل دليل على وجود غلاف من الغاز يغذي ثقبا أسود في طور التكوين المبكر، والأهم أن هذا الجسم يقع قريبا مكانيا من مجرة فتية، وتشير النماذج إلى أنهما قد يندمجان مستقبلا بعد نحو 100 مليون سنة ليصنع طيفا مشابها للنقاط الحمراء. ويساعد اعتبار نجم الثقب الأسود نموذجا للمكون الأسود في النقاط الحمراء الصغيرة على توضيح الكثير من الأسئلة العلمية المحيطة بها، إذ قد تكون هذه الأسام هي المحركات المركزية لكوازارات عملاقة في طور التشكيل. كما تشير أرصاد حديثة لنقاط حمراء أقرب إلى أن سحب الغاز المحيطة بالثقوب السوداء بدأت بالتفكك، مما يكشف الثقوب والأشعة السينية الناتجة عن تراكم الغاز عليها. إن هذا الاكتشاف يمثل نافذة استثنائية لمراقبة الحقبة الأولى للكون مباشرة واختبار سيناريوهات ولادة الثقوب السوداء العملاقة، مؤكدا أن الاستثمار المتواصل في التلسكوبات الفضائية يفتح آفاقا جديدة لفك ألغاز هذا الوجود الفلكي المذهل.

إذن اكتشف الجسم الذي حمل اسم MOON-B-H1 خلال برنامج رصد ينفذه تلسكوب جيمس ويب يعرف باسمي أو بمسحي ميراج، والمصمم خصيصا للبحث عن الأجرام التي تبدو شديدة البعد. ورغم أن سحابة الغاز تحجب عملية التراكم نفسها عن الرؤية المباشرة، فإن الطاقة الناتجة عنها تسخن الغاز المحيط وتجعله يتوهج بطريقة تشبه إلى حد ما إشعاع الطبقات الخارجية للشمس. ويؤكد الباحثون أن الطيف المرصود يمثل أفضل دليل على وجود غلاف من الغاز يغذي ثقبا أسود في طور التكوين المبكر للكون. إذن أحبتي، أن يكتشف علماء الفلك أبعد نجم ثقب أسود معروف حتى اليوم، ويعود إلى فترة تاريخية سحيقة كان فيها عمر الكون كما قلنا قبل قليل، أقل من 660 مليون سنة بعد حدوث الانفجار العظيم. هذا كله يعني يجعلنا نتساءل، ما الفائدة من كل هذه الكشوفات؟ الفائدة أن تعرف عمر الكون، أن تعرف كيف تكونت الكواكب، أن تعرف كيف تكونت النجوم، أن تعرف ما هي الأبعاد الحقيقية التي تعيشها الأرض، أن تعرف عمر الأرض الافتراضي الذي من الممكن أن تبقى به، وعمر المنظومة الشمسية وعمر الكون وغيرها من التفاصيل. كذلك كيف وصلت أو ما هي المعادن وكيف تكونت وما هي الأبعاد الفيزيائية والكيميائية، هذه كلها معلومات علمية كبيرة جدا.

بالنسبه مفهوم هو مفهوم الصداقات التي تتشكل في الجامعه في بدايه الحياه العمليه خلال العشرينيات، يعني عشرينيات المرء كما يقال. ولكن مع تزايد المسؤوليات ايها الاحبه، تغير نمط الحياه، يظهر استطلاع لمركز دراسات الحياة الأمريكية عام 2021 أن 12% من البالغين يفتقرون لأي أصدقاء مقربين، بينما النصف قالوا ضمن هذا الاستطلاع أن لديهم 3 أصدقاء أو أقل، مما يؤكد أن تكوين أصدقاء جدد في مرحلة النضج أصبح يحتاج لمبادرة وتنسيق مسبق. طبعا في زمن يعني الإنسان في العشرينيات يكون أصدقاء، بتغير نمط حياته يبدي يفقد هؤلاء الأصدقاء. طبعا ليس بالضرورة الزواج، الكثير من الناس يقول لا بسبب الزواج والمسؤوليات، لا، بسبب هو أيضا لديه مسؤوليات حتى وإن كان غير متزوج. كثير من الناس لديهم مسؤوليات وهم غير متزوجين، لكنهم أيضا يقعون في مسألة فقد الأصدقاء بسبب تغير نمط الحياة الذي يعيشه هؤلاء. ويبدو أن هذا الموضوع يعني كل البشرية تمر به، واليوم مع زيادة تغير أنماط الحياة وضغط التكنولوجيا الفائقة، أصبح حتى التواصل، البعض طبعا لا أقول الجميع، إحنا ما نعمم، مع الأصدقاء أصبح أيضا ذو بعد تكنولوجي كبير. لماذا؟ هاي نقطة أساسية، لأنه أصبح أسهل، لأن التكنولوجيا جعلت بعض الناس مترهلين، لا

0: يضغط على نفسه لكي يلتقي صديقه في كوفي في مكان عام في مكان خاص في بيته يتزاورون، أصبحت الدواوين كما يقال فارغة من الناس لأنه أي شيء تريد عبر التليفون. ولكن في السياسة الدولية الغريب أنه ما زال العالم يصر على الاجتماعات، يصر على اللقاءات لما فيها من حميمية قد تذيب الجليد وتحل المشكلات أو قد تزيد من العلاقات بين الدول. ولكن في النظرة الاجتماعية بصراحة كثير من الناس فقدوا هذه الأبعاد بسبب الضغط، خنسميه الضغط التكنولوجي. ومن هنا بدأت الأكوان المجتمعية خنسميها تبتعد. تزايد المسؤوليات نعم، ولكن تغير نمط الحياة كان هو الأكبر في ذلك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت سعد قصي.
1: في مرحلة ما من حياتك قد تنظر حولك وتدرك أن دائرة أصدقائك تقلصت بشكل ملحوظ، حيث تزوج البعض وانتقل آخرون للعمل لتتراجع الصداقة في قائمة الأولويات باعتبارها علاقة طوعية ومرنة على عكس العلاقات الأسرية. ويشير الباحث روبرت بوتنا في كتابه البولينج بمفردك أن الصداقات التي تتشكل في الجامعة أو في بداية الحياة العملية خلال العشرينيات قد تكون الأخيرة التي يكونها كثير من الأشخاص مع تزايد المسؤوليات وتغيير نمط الحياة. وتأكيدا لهذا الواقع أظهر استطلاع لمركز دراسات الحياة الأمريكية عام 2021 أن 12% من البالغين يفتقرون لأي أصدقاء مقربين، بينما قال النصف إن لديهم 3 أصدقاء أو أقل، مما يؤكد أن تكوين أصدقاء جدد في مرحلة النضج أصبح يحتاج لمبادرة وتنسيق مسبق. وتعزو أستاذة علم الاجتماع ريبيكا آدمز هذا التعقيد إلى غياب التفاعلات العفوية والمساحات الآمنة التي تتيحها مراحل الدراسة، كما تؤثر عوامل الثقة الناتجة عن تجارب الرفض أو الخيانة السابقة وتراكم مسؤولية العمل والأسرة. حيث تكشف دراسة الباحث جيفري هول عام 2018 أن الانتقال من درجة معرفة إلى صداقة وثيقة يتطلب أكثر من 200 ساعة من التفاعل المشترك، وهو ما يشكل تحديا كبيرا. يضاف إلى ذلك التحول من رحلة اكتشاف الذات إلى معرفة الذات بين سن 30، مما يجعل الفرد أكثر انتقائية في اختيار الأشخاص الذين يسمح لهم بالاقتراب منه. ورغم هذه العقبات تؤكد دراسة هارفارد لتطوير البالغين أن العلاقات الإيجابية القوية هي السر الحقيقي للسعادة والصحة وطول العمر، إذ تحفز الصداقات الداعمة إفراز هرمون الأندروفين الذي يخفف التوتر ويعزز مناعة الجسد الطبيعية ضد الفيروسات والأمراض. ونفسيا تساعد الصداقات القوية على مواجهة مشاعر الوحدة والقلق والاكتئاب، وتمنح الفرد الأمان العاطفي والقدرة على التكيف مع أزمات الحياة القاسية كالفقد أو الطلاق أو المرض أو خسران العمل. إن الاستثمار في بناء الصداقات وإعادة ترميم القديم منها ليس رفاهية اجتماعية، بل هو ضرورة بيولوجية ونفسية لضمان حياة متوازنة مفعمة بالحيوية والاستقرار النفسي.

ورغم العقبات، تؤكد الدراسات وتشدد على أن العلاقات الإيجابية القوية هي السر الحقيقي للسعادة والصحة الجيدة وطول العمر، إذ تحفز الصداقات الداعمة إفراز هرمون الأندروفين الذي يخفف من التوتر ويعزز من مناعة الجسد الطبيعية ضد الفيروسات والأمراض. ونفسياً، تساعد الصداقات القوية على مواجهة مشاعر الوحدة والقلق والاكتئاب، وتمنح الفرد الأمان العاطفية والقدرة على التكيف مع أزمات الحياة القاسية كالفقد أو الطلاق أو المرض أو غيرها. إذن الاستثمار في بناء الصداقات أيها الأحبة مهم جدا. لماذا؟ لأنه يعزز من ثقة المرء بنفسه ويغير من نمط حياته نحو الحياة الجيدة.

0: وفي محورنا الأخير نتوقف عند التأثيرات السلبية المستمرة للوجبات السريعة في الجهاز الهضمي.
1: الفراغ اللي بينك وبيني كبر هالمرة ما سده، وحبك تحلى مرجع.

0: أحبتي، يتحدث الكثير من الخبراء ومن الأطباء، خبراء التغذية، عن موضوع غاية في الأهمية، غاية في الدقة، وهي موضوع تأثير الوجبات السريعة على بنية الإنسان الطبية والصحية والجسدية. للأسف الشديد، بسبب تغير نمط الحياة أيضا اللي انعكس على المفاهيم الاجتماعية في الصداقات، انعكس أيضا على الغذاء، فأصبح الكثير من الناس سيما المكتبيين الذين يشتغلون في المكاتب يأكلون الوجبات السريعة، من بيتزا إلى برجر إلى يعني وجبات فيها لحوم وغيرها، لحم مقدد وإلى آخره، ولكنهم بذات الوقت بصراحة يفقدون جزءا كبيرا من حياتهم، مو من صحتهم، لأنه هو أن تفقد صحتك أن تفقد حياتك، هذا هو بالمعنى الأكبر وبالمعنى الأعم. ولكن الموضوع يعني ما عاد متوقفا عند وجبة سريعة أكلتها، تداعيات هذه الوجبة السريعة على صحة الإنسان هي أكبر من أن يصفها هذا التقرير، أو أكبر من أن نتوقف عندها. يعني اليوم الوجبات السريعة ببساطة ترفع من الدهون وبشكل كبير، ترفع من السكر وبشكل كبير، الاستمرار فيها يؤدي إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والذي يتطور إلى السكري من النوع الأول. هذه بصراحة قضايا مهمة، قضايا أساسية، قضايا تجعل من الانتباه إلى صحة الإنسان ضرورة ملحة. ولا يعني ما الفائدة أنه الإنسان يهتم، قد بعض الناس يهتم بمظهره بكذا، ولكن لا يهتم بجودة غذائه، لأن جودة الغذاء هو الغذاء الأورجانيك، الغذاء الحقيقي، الغذاء الذي كما خلقه الله، مو الغذاء المصنع. وهنالك أغذية في علم الغذاء اليوم يسموها فائقة التصنيع، هذه تفوق الوجبات السريعة، تكون مصنعة بشكل أكبر، مثل الأشباس بأنواعها، مثل هذا الشوكولان النساتل بأنواعها إلى آخره. إذن نحن أمام دراسة تقول أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة saturated والافتقار الحاد للألياف خصوصا من النباتات والخضروات يزيد إنتاج الأحماض الصفراوية الأولية التي تتراكم في القولون، والتي تحولها بكتيريا الأمعاء إلى أحماض صفراوية ثانوية، أبرزها حمض الديوكسيكوليك. وأظهرت الفحوصات ارتفاعا في مستويات هذا الحمض في عينات براز مرضى سرطان القولون والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: كشفت دراسة حديثة نشرها باحثون من أوروبا والولايات المتحدة في مجلة الأمعاء الدولية عن التأثيرات السلبية المستمرة للوجبات السريعة في الجهاز الهضمي، مشيرة إلى ارتباط تناولها المباشر بارتفاع خطر نشوء الأمراض السرطانية في القولون والمستقيم. واستهدف الباحثون في تجربتهم فهم دور الأحماض الصفراوية الثانوية التي تنتجها أنواع محددة من بكتيريا الأمعاء لدى المصابين، معتمدين على نماذج شملت خنازير معدلة جينيا، إضافة لنماذج من أنسجة القولون البشري المستزرعة مخبريا. وقدمت التجربة أدلة قاطعة على أن النظام الغذائي الغربي المليء بالأطعمة الجاهزة والمقلية والسكريات يغير بيئة الميكروبيوم المعوي، مما يسمح لسلالات بكتيرية باكتساب خصائص تسهم في تحفيز نمو الخلايا السرطانية. وأوضحت الدراسة أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة والافتقار الحاد للألياف يزيد إنتاج الأحماض الصفراوية الأولية وتراكمها في القولون، والتي تحولها بكتيريا الأمعاء إلى أحماض صفراوية ثانوية أبرزها حمض الديوكسيكوليك. وأظهرت الفحوصات ارتفاع مستويات هذا الحمض في عينات براز مرضى سرطان القولون والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، حيث يساهم مع العوامل الوراثية في تنشيط نمو الأورام عبر تحفيز الخلايا الظهارية في القولون على اكتساب خصائص جذعية تمنحها قدرة أكبر على التجدد والتحول والانتشار. ورغم هذه المخاطر عند الارتفاع بيّنت النتائج أن لهذا الحمض دورا رئيسيا في الحفاظ على توازن وتنظيم بطانة الأمعاء الظهارية، مما يعني أن خفض مستوياته دون إلغائه بالكامل قد يمثل خطوة وقائية وربما علاجية. وتدعم هذه النتائج ما أثبتته دراسة سابقة، من بينها دراسة أمريكية موسعة تابعت آلاف الرجال والنساء لعقود طويلة، ووجدت أن اتباع النمط الغذائي الغربي يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 31%، بينما يخفضه اتباع الأنماط الصحية بنسبة 14%. ويعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر الأورام السرطانية انتشارا على مستوى العالم بتسجيل نحو 2,000,000 حالة جديدة سنويا. وتتركز أعلى معدلات الإصابة في الدول ذات الدخل المرتفع، إلى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحول المرض للظهور بنسب متزايدة لدى الفئات الشابة التي لم تتجاوز سن 50. إن هذه المعطيات تشكل جرس إنذار حقيقي يستدعي تعديل السلوكيات الغذائية اليومية للوقاية.

إذن أحبتي، نمط الغذاء غير الصحي يساهم مع العوامل الوراثية في تنشيط نمو الأورام عبر تحفيز الخلايا الظهارية في القولون على اكتساب خصائص جذعية تمنحها قدرة أكبر على التجدد والتحول والانتشار.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

بتحب عسل وطعم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وين شاف الشهر.

تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: مئة يوم تكشف أن الزيدي لا يخشى المناطق المحرمة، ونزع سلاح الفصائل هل ستعود ترسانتها إلى إيران؟ داعش وأخواتها مخاوف خليجية. ناتو إسلامي يتشكل، فهل يدخل العراق سباق التحالفات أم يكتفي بالمراقبة فقط؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إن ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي بامتياز، وهذا هو مدخل وعنوان أولى صفحات عدد هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، حيث هذا الملف الحساس والمعقد بالوضع العراقي وحتى وضع المنطقة وتداعياتها بدأ يأخذ منعطفات بعد قبل أيام كان الموضوع يبدو أنه يتجه يعني نحو الحل وبسلاسة أيضا، إلا أنه أصوات معارضة لقضية حصر سلاح الفصائل المقاومة وأيضا تداخلها مع قضية الحشد الشعبي وفصائل الحشد الشعبي وحل الحشد أو لا بهذا العنوان، بدأ الموضوع أكثر تعقيدا مما يبدو. أمين عام منظمة بدر هادي العامري قال في بيان له، واللي هادي العامري هو اللي دعا إلى التهدئة حتى عقب القصف الأمريكي السعودي على مقرات تابعة للحشد الشعبي وفصائل المقاومة، قال في هذا البيان: ندعو الأطراف كافة إلى التحلي بلغة الاعتدال والتهدئة وتجنب الاحتقان في المواقف والتمسك بمقومات القوى والممانعة للعراق الذي نتوق له جميعا سيدا مرموقا عزيزا، ونبذ كل ما من شأنه أن يخلق الفجوة ويغذي الخلافات. هذا من جزء من نص بيان هادي العامري الأمين العام منظمة بدر، واللي دعا إلى التهدئة بعد التصعيد في الخطاب بين قادة فصائل المقاومة وكذلك يعني رئيس الحكومة الزيدي. في بيان هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر جاء: أذنهي بالجميع بالركون إلى مبدأ تغليب المصلحة الوطنية المبنية على رؤية عميقة وبعد نظر راسخ وحرص صادق على الحفاظ على ضمانات الأمن الشامل لشعبنا. أيضا عواقب الاجتهاد المتسرع، يقول البيان للعامري وغير المدروس أو المستفز: أملا بالتخلي عن لغة التشنج غير المبررة في بعض البيانات والتصريحات والفعاليات الإعلامية واجتناب سوء تقدير الموقف وضعف الدقة في الحسابات، نأمل من الجميع، يقول عامر المعنيين بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، أن يتعاملوا بروح المسؤولية الوطنية وأن لا يدعوا فرصة لأطراف خارجية تبحث عن إيجاد الذرائع لبسط هيمنتها والإبقاء على سطوتها والإصرار على مصادر القرار العراقي أمنيا وسياسيا. بالمقابل في هذا السياق أيضا أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الإطار التنسيقي شكل لجنة خاصة بحصر السلاح. وقال المكتب الإعلامي لي المالكي في بيان صحفي أن رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي استقبل في مكتبه هذا اليوم القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هارس، وبين أنه جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما ينسجم مع اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين ويحفظ المصالح المشتركة وسيادة العراقي واستقلاله. هذا في البيان. أيضا الذي تابع: تم تناول جهود الحكومة في مجال حصر السلاح بيد الدولة، وأكد المالك أن الإطار التنسيقي شكل لجنة ستباشر عملها قريبا بالتنسيق مع الحكومة بهدف إيجاد آليات المناسبة لتنفيذ هذا الملف، وأيضا أن الدولة ومؤسساتها الدستورية هي المرجعية في إدارة الملف الأمني والعسكري. القائم بالأعمال بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هارس يقول أو يشيد بالدور السياسي للمالكي وإسهاماته في دعم الاستقرار وتعزيز التفاهمات السياسية، معربا عن تقديره لمواقفه الداعمة لجهود الحكومة في مجال الملفات الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة. هذا الكلام كان لجوشوا هارس القائم بالأعمال الأمريكية، قائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد بعد لقائه المالكي، كما جاء في بيان الإعلامي لمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي.

0: 100 يوم انقضت على الحكومة الحالية التي لم تعد تسمى جديدة، على اعتبار أنه 100 يوم انقضت. هذه 100 يوم كانت مزدحمة وحافلة بكثير من التفاصيل، ابتداء من صولة الفجر ومحاربة الفساد إلى تطورات وتداعيات ملف حصر السلاح بيد الدولة، هذا الملف الأكثر تعقيدا. والذي بيّنت هذه 100 يوم أن الزيدي وحكومته لا تخشى الخطوط الحمر واللي تجاوزها باعتقالات شخصيات سياسية بارزة يعني تحت عنوان تهم الفساد وغيرها من الملفات اللي فتحت ناهيك عن ملف حصر السلاح. شيلة محمد في هذا التقرير.
1: في اليوم 100 لحكومة علي الزيدي، تبدو البلاد وكأنها تقف على حافة مرآة واسعة تعكس وجها مزدوجا، إنجازات تتلمس طريقها وسط ضباب الأزمات وتحديات تتربص عند كل منعطف. تبدو الحكومة وكأنها تخوض 3 معارك متوازية: استعادة هيبة الدولة عبر حصر السلاح، وتثبيت مسار مكافحة الفساد، وفتح بوابات الاقتصاد والطاقة نحو شراكات جديدة. غير أن هذه المعارك رغم زخرفها السياسي تصطدم بواقع مالي هش وضغوط إقليمية تجعل كل خطوة محسوبة كحركة الشطرنج في رقعة مضطربة. وتشير التحليلات إلى أن الانفتاح الخارجي الذي بدأته بغداد ليس مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل محاولة لخلق توازنات جديدة تعيد للعراق موقعه في خرائط الطاقة والسياسة. ومع ذلك تبقى النتيجة رهينة قدرة الحكومة على تحويل التفاهمات إلى مشاريع والوعود إلى وقائع. ومع اكتمال 100 يوم تبدو حكومة الزيدي كمن يمشي على حبل مشدود فوق واد سياسي عميق، لكنها تمشي ولا تتوقف. تدخل جهود مكافحة الفساد في العراق مرحلة أكثر حساسية كلما اقتربت مذكرات التوقيف القضائية من دائرة القيادات الحزبية والبرلمانية، بدل الاكتفاء بملاحقة الحلقات الوسيطة والموظفين التنفيذيين، في مؤشر على أن المسار الذي انطلق قبل أشهر تحت غطاء شعبي واسع بدأ يصطدم بعقبات بنيوية أعمق من مجرد إصدار أوامر القبض. أول هذه الإشكاليات يتعلق بالتداخل بين القرار القضائي والتوازنات السياسية، إذ تكشف وقائع متكررة عن مفاوضات تجرى خلف الكواليس بين كتل نافذة والحكومة بهدف استثناء شخصيات بعينها من الملاحقة قبل أن تنهار هذه المساعي وتصدر مذكرات التوقيف لاحقاً. أما العائق الثاني فيتصل بآلية رفع الحصانة البرلمانية، وهي عملية بطيئة ومعقدة تمنح المشمولين بها هامش وقت للتواري أو مغادرة البلاد قبل تنفيذ الأوامر بحقهم. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الحملة رغم اتساعها لا تزال تصطدم بشبه الانتقائية، إذ يخشى قطاع من الرأي العام أن تستخدم كأداة لتصفية حسابات سياسية أو لامتصاص الغضب الشعبي عبر التضحية بأسماء محدودة، بينما تبقى شبكات الفساد الأعمق بمنأى عن المساءلة. ويضاف إلى ذلك ضعف آليات استرداد الأموال المنهوبة فعلياً وتحويلها إلى خدمات ملموسة، وهو ما يعد اختباراً حقيقياً لمصداقية الحملة على المدى الطويل. في المقابل يسجل للحملة أنها كسرت لأول مرة منذ سنوات حاجز الإفلات من العقاب الذي كان يحمي شخصيات من الصف الأول، وهو ما وفر زخماً شعبياً ودولياً لصالح استمرارها رغم التعثرات.
0: وأيضا في هذا السياق، ويبدو أن يعني خطوات الحكومة ورئيسها الزيدي تجابه بتصعيد مقابل من الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها. في هذا الصدد أيضا كتائب حزب الله التي صعدت موقفها من رئيس الوزراء ووضع 3 شروط قبل الدخول في أي تفاهم مع الحكومة بشأن سلاح الفصائل، في مقدمته الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق، وحيث هددت الكتائب بالرد على ما وصفته بالأفعال الاستفزازية التي قالت إن الحكومة تنفذها ضد عناصر الفصائل وعائلاته. المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف في بيان قال إن شروط ما وصفها بالمقاومة الإسلامية لأي مقاربة مع الحكومة لتنظيم ملف السلاح تبدأ بالخروج الكامل والحقيقي للقوات الأمريكية من الأراضي والأجواء العراقية وضمان عدم عودتها، إلى جانب ما وصفه بتحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية. وأضاف أن الشرط الثاني يتمثل بانسحاب القوات التركية من شمال العراق، فيما ذهب في شرطه الثالث إلى المطالبة بحل قوات البيشمركة. ووجه العساف انتقادات حادة إلى الزيدي، وقال أن الفصائل انتظرت لأكثر من 100 يوم على أمل أن يتعامل رئيس الوزراء مع تعقيدات الوضع الداخلي والإقليم الدولي قبل أن يتهمهم بعدم الاستماع إلى نصائح قوى سياسية باعتماد على ما وصفها بنصائح جاهت أو جهات أخرى والمبعوث الأمريكي توم باراك. لوح المسؤول الأمني للكتائب بإمكان الرد على الإجراءات الحكومية، متهما السلطات بتنفيذ عمليات اقتحام لمنازل وترويع عائلات، قتلى وجرحى عناصر في الفصائل، وقال إن صبرنا بدأ ينفذ تجاه الأفعال الاستفزازية غير المسؤولة كما يصفها، قبل أن يضيف أن الكتائب قد تلجأ إلى مبدأ العين بالعين والبادي أظلم. ودعا العساف في ختام بيانه من وصفهم بالأخوة الكبار والحكمائهم إلى التدخل من أجل معالجة ما أسماه العوجاج الأمني الذي تسبب به رئيس الوزراء، محذرا من الانجرار إلى تطورات تهدد الاستقرار. هذا في بيان عن كتائب حزب الله، اللي يعكس حجم التوتر الذي وصلت إليه الأمور في ملف حصر السلاح.

أيضا في السياق الأمني العراقي وليس بعيدا عن ملف السلاح وتداخلات فصائل المقاومة وأيضا الارتباط الإيراني بهذه الفصائل، تكشف تبادل أو يكشف تبادل التصريحات بين وزيري الخارجية العراقي والإيراني عن فجوة واضحة في التعاطي مع هذا الملف. وهنا نشير إلى القصف الذي تعرض له مقر إقامة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والقصف اللي تعرضت إلى أربيل مؤخرا، حيث لطالما بررت طهران استهدافات سابقة في الإقليم بوجود فصائل معارضة إيرانية هناك، وهو تبرير يحمل ضمنا اعتراف بمصدر الهجمات. لكن مع استهداف مقر رئيس الحكومة حكومة الإقليم، انتقل الموقف الإيراني من التبرير المشروط إلى استغراب ونفي تام لأي معرفة بمصدر الهجوم، وهو تحول لافت يوحي بأن طبيعة الهدف اللي هو بارزاني شخصيا تجاوزت حدود ما يمكن تبريره سياسيا. بغداد لم تتهم طهران صراحة، لكنها أشارت إلى نوع الطائرات المسيرة واللي هي حديد 110 نوع هذه الطائرة، وهو تلميح تقني يحمل دلالة على مصدر أو التقنية المستخدمة، بينما اكتفى الجانب الإيراني بالقول إنها لا يوجد لديه معلومات عن انطلاق الهجوم من أراضيه، وهذا نفي للمكان لا للتقنية أو الجهة، ما يترك مساحة تأويل واسعة. وبينما وصف فؤاد حسين وزير خارجية العراق الحادث بأنه سابقة خطيرة وتصعيد له تداعيات على أمن العراق واستقرار المنطقة، ركز عراقجي وزير خارجية الإيرانية على متانة العلاقات الإيرانية الكردية والحزبين الرئيسيين في الإقليم في محاولة لفصل الحادث عن سياق السياسي العام بدل مواجهة مباشرة. وطالب وزير خارجية العراقية فؤاد حسين نظيره الإيراني عباس عراقجي بموقف رسمي بشأن القصف الذي تعرض له مقر إقامة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فيما أبدى الأخير استغرابا من هذا الاعتداء، مؤكدا عدم توفر معلومات لديه بخصوصه. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير خارجية أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إيران لبحث الاعتداء الذي استهدف مقر إقامة رئيس حكومة إقليم كردستان ومكتبه الشخصي مسرور بارزاني بواسطة طائرات مسيرة من نوع حديد 110. وأكد حسين أن الاستهدافات السابقة كانت تبرر من قبل الحكومة الإيرانية بوجود فصائل إيرانية معارضة في الإقليم، إلى أن الاعتداء الأخير استهدف بشكل مباشر مقر رئيس حكومة الإقليم، ما يجعله سابقة خطيرة من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار في المنطقة. وبالمقابل أدان وزير خارجية هذا الاستهداف غير المبرر وطلب استيضاح الموقف الإيراني الرسمي من الاعتداء، مؤكدا أن مثل هذا الاعتداء أو هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق واستقرار المنطقة. بالمقابل من جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعرب عن استغرابه من وقوع مثل هذا الاعتداء، موضحا أنه لا تتوفر لديه معلومات تفيد بانطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية، وأكد عدم وجود أي مبرر لمثل هذا العمل في ظل العلاقات الإيجابية والمتينة التي تربط الحكومة الإيرانية بالحكومة إقليم كردستان ولا سيما مع الحزبين الرئيسيين في الإقليم. وطالب فؤاد حسين الجانب الإيراني بإصدار موقف رسمي يوضح موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الاعتداء والجهات أو الأسباب التي تقف وراءه. والوزير عراقجي الإيراني أكد رفض بلاده الكامل ما من شأنه تأجيج التصعيد وزعزعة الاستقرار، ووعد بإصدار بيان رسمي يوضح موقف الحكومة الإيرانية من الحدث، اللي لحد الآن على الأقل موعد بث هذه الحلقة لم يصدر هذا البيان.

0: التصعيد كما يبدو في الداخل العراقي ليس داخليا فقط إنما حتى خارجيا، وتواجه هذا الحكومة العراقية هذا التصعيد، وبعد أن فتحت أو بالأحرى اقتحمت ملف حصر السلاح. والحديث عن ترسانة قوات الفصائل، فصائل المقاومة، ترسانة هذه الفصائل إذا ما تم يعني تسليمها للدولة وين راح تروح؟ راح تروح للدولة، لو ممكن أن تعود للطرف أو الجهة الممولة لهذه الفصائل والمرتبطة بها ارتباطا عقائديا وعسكريا، واللي هنا نقصد إيران. زين، ما هي الأسلحة اللي سلمت كما قال رئيس الوزراء في وقت سابق حتى منذ زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن هناك بعض الفصائل استجابت وسلمت سلاحا من قطعاتها للدولة؟ الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى اللي يتجاوز مداها 100 كيلومتر، السلاح الخفيف أو السلاح المتوسط، ما نوع هذا السلاح المتوسط أو السلاح الخفيف اللي يجب تسليمه أو يجب الاحتفاظ إليه بعد تسليم السلاح، شكل هذه الفصائل، فصائل المقاومة، كيف سيكون وجودها، ارتباطها بالدولة، ارتباطها بالجهات اللي كانت تمولها، سلاحها راح يرجع للخزينة الإيرانية لو لا، على اعتبار ان التقنيات والصواريخ هي إيرانية وباعتراف الفصائل طبعا، وبعد واللي تعتبره إيران هو بعد عسكر وعمق، يعني جبهة عميقة بالنسبة لإيران ضد العدوان الذي تتعرض له. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تواجه الحكومة العراقية منذ أيام تصعيدا جديدا من قبل الفصائل الأكثر نفوذا وقربا من طهران، وأبرزها كتائب حزب الله والنجباء وأنصار الله الأوفياء، بإعلانها رفض تسليم سلاحها واعتبار أن الملف غير قابل للنقاش، إلى جانب تبدل واضح في موقف فصائل وجماعات أخرى بعد الزيارة التي أجراها زعيم فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى بغداد الأسبوع الماضي، إذ هاجمت منظمة بدر بزعامة هادي العامري الحكومة وأكدت أن التلويح باستعمال القوة لنزع سلاح الفصائل سيؤدي إلى توترات وفتنة داخلية. وأبلغت 4 مصادر سياسية وأخرى مقربة من الفصائل العراقية في تقارير إعلامية أن زيارة الجنرال إسماعيل قاني الأخيرة إلى بغداد حملت رفضا قاطعا لتسليم السلاح، واعتبر قاني أن السلاح مرتبط بالحرب الحالية على إيران وفقا لأحد السياسيين العراقيين وهو نائب بارز في البرلمان عن الإطار التنسيقي. وقال المصدر ذاته أن الحكومة غير مهتمة بالسلاح التقليدي، وإنما يدور الحديث عن الصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر والطائرات المسيرة، مضيفا أن جميع تلك الأسلحة النوعية إيرانية ومنحت للفصائل في أوقات متفاوتة خلال السنوات الأخيرة. ويشير النائب إلى جانب من هذه الترسانة وأبرزها طائرة شاهد 101 ومهاجر 6 ثابتة الجناح ذات مدايات تصل إلى 100 كيلومترات، إلى جانب الصواريخ الإيرانية التي يتخطى مداها 100 كيلومتر مثل الأرقب وذو الفقار. وبسبب هذه الترسانة النوعية التي تمتلكها عدة فصائل وهي قليلة مقارنة بعدد الفصائل العراقية وفقا لمصدر سياسي آخر، فإن دول محيط العراق تتشارك مع الولايات المتحدة في ضغوطها على الحكومة بشأن ترسانة الفصائل العابرة للحدود والتي تشكل خطرا عليها. وكل ذلك يفتح أبواب التساؤل عن خطوات الحكومة الميدانية تجاه الملف الأكثر تعقيدا في البلاد سياسيا وأمنيا، مع استمرار تحدي فصائل عدة وهي الأكبر عددا وتسليحا لهذه الخطوة. ورغم أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال خلال زيارته منتصف شهر تموز الماضي إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسلحة كثيرة سلمتها بعض الفصائل، وإنه بعد 30 أيلول المقبل لا حاجة لوجود أي فصائل، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى. وفي 6 من الشهر الجاري أعلن بيان لائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية في ختام اجتماع استثنائي عقده في بغداد اعتماد قانون مكافحة الإرهاب في التعامل مع أي نشاط مسلح يستمر بعد انتهاء مهلة 30 أيلول المقبل.

وما زلنا نتواصل معكم مستمعينا في تصفح أوراق عددي هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، حيث في الشأن العراقي اقتصاديا هذه المرة، والجدل والحديث عن حذف الأصفار في العملة العراقية. هذا الموضوع هو ليس جديد، موضوع قديم طرح بال21 وطرح حتى قبلها، لكن الآن طلع بشكل مفاجئ هذا الموضوع بتصريح، وكأنه قرار متخذ كان، يعني تصريح هذا في مقابلة مصورة للوزير مصطفى سند وزير الاتصالات العراقي، وقال أنه القرار متخذ وراح يتم حذف الأصفار. هسه حذف 3 أصفار 4 أصفار شنو يفرق، شنو معنى حذف الأصفار؟ حتى هذا المشروع الذي يريد أو يراد إحياءه والمثير للجدل واللي يقضي بحذف هذه الأصفار في العملة في وقت يأتي في وقت تتفاقم فيه الضغوط على الموازنة الاتحادية بفعل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق العام، لكن تصريحات مرتجلة لوزراء وجهات غير مختصة أثارت الانتقادات بعد أن تسببت في اضطراب الأسواق. فبحسب عضو اللجنة المالية النيابية أحمد رشيد يقول فإن المشروع يخضع حاليا لنقاشات داخل البنك المركزي، لكنه لن يتحول بعد إلى مقترح قانون ولم يصل إلى مجلس النواب. رشيد أضاف في تصريح لصحيفة The National هذا مجرد نقاش وحتى الآن ولم ترتقي إلى مستوى المقترحات القانونية، حتى مؤكدا عدم وجود مسودة قانون أو موعد محدد لبدء التنفيذ، لكنه أشار إلى أن النقاشات الحالية جدية وتستند إلى مبررات اقتصادية. ويعيد هذا النقاش بالمقابل ملف حذف الأصفار إلى الواجهة بعد أكثر من عقدين على طرحه للمرة الأولى، إذ ظهرت الفكرة بعد 2003 خلال فترة إدارة الحكم المدني للحاكم بول بريمر، قبل تكرار هذا الفكرة في مراحل مختلفة دون اتخاذ قرارات تنفيذية في هذا الخصوص. تأتي عودة المشروع في ظروف اقتصادية أكثر تعقيدا مع تراجع صادرات النفط العراقية نتيجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز الذي يمثل ممر الرئيسي لصادرات النفط العراقي. رشيد قال إن نحو 70 تريليون دينار موجودة حاليا خارج سيطرة السلطة النقدية، ومن أصل 125 تريليون دينار متداولة، مشيرا إلى أن الأموال المخزنة في المنازل تمثل أموالا عاطلة لا تحقق دخلا للحكومة ولا إلى أصحابها. هنا النقطة الجدلية في هذا الموضوع. أولا، يعني إذا ما أقر هذا القانون أو هذا القرار، قرار حذف الأصفار، هو 3 أصفار لو 4 أصفار لو 0 لو 0-1، بغض النظر عن القضية، الفكرة الأولى اللي تهدف إلى تقليل الكتلة النقدية، التعامل مع الكتلة النقدية اللي يعني أصبحت بالتريليونات، وهي كتلة نقدية كبيرة جدا، يعني حتى ماكو بنية تحتية داخل النظام الاقتصادي العراقي للتعامل وياها، وجاي تصير هذه الفوضى في التعاملات المصرفية والاقتصادية بالعراق، بالتالي تقلل الكتلة النقدية راح يتم الحفاظ عليها. يعني إذا كانت 3 أصفار فالألف يصير دينار، لكن قوة الشرائية تبقى نفسها. يعني الألف أنت شنو تشتري بالألف؟ تشتري بالألف، فخلي نقول مثلا تشتري بالألف سندويتش، راح يبقى الآن السندويتش راح يصير سعرها دينار بدل الألف دينار. يعني القوة الشرائية هي راح تبقى نفسها بما يعادلها من ذهب، لكن تنحذف الأصفار. هذا واحد من الآراء. بالمقابل أيضا الفائدة الأخرى اللي ممكن أن تطرح من هذا الموضوع، هذا المؤيدين للقرار طبعا اللي وجهة نظرهم أنه راح يسحب الكتلة النقدية المضمومة بالفلوس بالبيوت واللي ما موجودة بالبنوك، وراح يصير يعني تعادل السوق، وراح يعاد تدويرها وتحريكها اقتصاديا، ممكن تحقق عائد اقتصادي جيد بالنسبة للناس، بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للدولة. بالمقابل أيضا ممكن أن يعني تربط هذه الفكرة بفكرة الدينار الرقمي اللي هو مو عملة رقمية تصدر للعراق، راح يتحول يعني هذه الكتلة هي ما راح تكون كلها طباعة، راح تكون جزء كبير من عدها هي رقمية، يعني تعاملات وتبادلات إلكترونية راح يصير بالكارت، بالماستر كارت مثلا، وبالتالي هذه راح أيضا تكون يعني تحد من عمليات الفساد والرشوة والتعاملات المشبوهة. بالمقابل الأموال المخزنة اللي جاي يلقونها بصناديق ودبات طرشي
بالبيوت عند الفاسدين هذه راح تنتهي، راح يروح تأثيرها، راح تقل يعني هذه حجم هذه الكتلة راح النقدية راح يقل، وبالتالي راح تزيد مقابل حجم الدولار وحجم العملة الصعبة، حجم الذهب اللي موجود قبالها، راح تزيد القدرة الشرائية للدينار العراقي، لأنه هذه الفلوس أصحابها اللي بالسجن أو اللي ما يقدرون يطلعونها ويبدلونها بالعملة الجديدة راح تروح، راح تنتهي، وهي كتلة ليست بالقليلة. يعني 70 تريليون دولار إذا افترضنا أنه نصفها، إذا مو نصفها، إذا ربعها هي أموال فساد ومتروكة ومهجورة ما حد راح يقدر يطلعها ويقدر يبدلها ويتعامل بها بشكل قانوني، فهو المبلغ ليس هينا، فما بالك بما يعني يصير الآن بهذا الوضع بموضوعة الفساد. بالمقابل المعارضين فكرة تغيير العملة وتحذف الأصفار، هذا يعني يتحدثون عن أن المنظومة الاقتصادية العراقية الآن هي غير مهيئة لهذا التغيير الجذري اللي يؤثر من شأنه أن يؤثر على شكل الدولة والنظام المالي والمصرفي وحتى السياسي ربما في العراق، بس يعني إذا ما تغيرت هذه يعني هذه القضية، لأنه الموضوع معقد جدا، مو سهل، يحتاج إلى ظروف يعني مستقرة على الأقل حتى يصير بها هذا التغيير.

وإلى موضوع آخر في الشأن العراقي أيضا مستمعينا، وعن وضع العلاقة الاقتصادية والسياسية ما بين إيران والعراق، واللي نسمع دائما تصريحات عن إيران جاي تساعد العراق ببلاش، جاي تعطينا كهرباء ببلاش وغاز ببلاش وسلاح ببلاش ودعم ببلاش. من يجي واحد ويقول انه ايران ما جاي تنطينا ببلاش، مو لانه ايران مو زينة ما جاي تنطينا ببلاش، او احنا جاي نسب ايران ونسب يعني او جاي نحكي عن ايران بشيء سيء. ما هي سياسة الدول قائمة على المصالح، ماكو شيء بين الدول والحكومات ببلاش، اكو مصالح مشتركة، وبالتالي هذه المصالح اذا كانت ايران في يوم من الايام تغاضت عن حقوقها مع العراق، اليوم هي بأمس الحاجة إلها. إيران تخوض حرب وحرب كبرى مع دول عظمى، وبالتالي استطاعت أن تصمد وتجابه، وأيضا استطاعت أن تواجه أكبر قوة عسكرية في العالم، وأيضا تتركها حائرة الآن هذه قوة إيران. وبالتالي إيران تحتاج إلى كل درهم موجود ممكن أن تحصل عليه، وتحتاج كل دعم من الأصدقاء والحلفاء اللي ممكن أن تحصل عليه في حربها، هذه حربها اللي يبدو أنها لن تنتهي قريبا، واللي إلى الآن لا زالت إيران صامدة ويعني بوجه هذا العدوان اللي تتعرف هنا. يعني ردا على ما سبق، مسؤول إيراني كشف عن أن زيارة محافظ البنك المركزي إلى بغداد مؤخرا بحثت هذه الزيارة تحصيل مستحقات إيران لدى العراق والبالغ 12 مليار دولار. وتركزت الزيارة بشكل أساسي حسب المصدر الإيراني على آلية تحصيل المستحقات الإيرانية وتسهيل المنافذ أو النفاذ إلى الموارد المالية. ونقلت وكالة التسنيم للأنباء عن المسؤول الإيراني قوله أن جزءا جوهريا من نقاشات محافظ البنك المركزي خصص لبحث ملف المستحقات الإيرانية وسبل تسهيل الاستفادة من أرصدة العملات الأجنبية المتراكمة في العراق. وأشار إلى أنه تم استعراض مجموعة من الحلول والآليات العملية لتسوية هذا الملف وتسيير وصول الفاعلين الاقتصاديين والتجار الإيرانيين إلى هذه الأموال. ولفت إلى أن إجمالي المستحقات الإيرانية لدى العراق يبلغ حاليا نحو 12 مليار دولار. وأوضح أن هذا الرقم ليس ثابتا، بل يتقلب تبع لحركة التبادل التجاري وتدفق الدفعات المالية في فترات مختلفة. وعلى صعيد المبادلة التجارية، نوه رئيس الغرفة المشتركة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مضطردا. وأشار إلى أن التجارة الثنائية باستثناء مبادلات الطاقة والنفط والغاز سجل هذا العام نمو بنسبة تقارب 15%، مؤكدا أنه بالنظر إلى الإمكانات والطاقات المتاحة لدى الجانبين فإن هناك فرصة واقعية لرفع سقف التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار.

وننتقل لملفنا آخر في هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن الخلية الإرهابية الداعشية التي تم إلقاء القبض عليها مؤخرا في الكويت. هذا الموضوع فتح ملفا كان ربما مسكوت عنه في المنطقة، وهو الخلايا النائمة لداعش. هو ليس الأول، ويبدو بحجم ما تم كشفه فهو ليس الأخير، وبالتالي هذه الخلايا النائمة داعش أو ما وصفت داعش وأخواتها في دول الخليج التي لن يعني تقف عند الكويت فقط، أثار قلق دول الخليج وأيضا الآليات الأمنية والتحالفات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وأيضا كيف ستصد هذه الخلايا النائمة وشلون جاي تشتغل. قبل فترة، قبل يعني أكثر من أشهر، تم إلقاء القبض على خلية أو على شخص أيضا داعشي، وصف بأنه داعشي وكان يعني يتلقى تدريبا وتمويلا لصنع طائرات

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم المعرفة، عالم الكتاب. ونتمنى أن تكونوا بخير كل من يسمعنا اليوم من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، واللي يسمعنا أيضا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست، عبر التطبيقات. يا أهلا وسهلا بالجميع، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. أحبتي، أكو فرق بين الإنسان اللي يقول أنه أنا ارتكبت خطأ في هذا التصرف أو ارتكبت خطأ في هذا القرار، وبين الذي يقول أنه أنا مخطئ أو أنا خطاء، يعني يعترف بأنه مقيم في الخطأ. يعني أنا غلطت وأنا غلطان أو أنا خطاء، هذا فرق ربما بسيط بالكلمات لكنه عميق بالمعاني، لأن هو نفس الفرق بين الشعور بالذنب وين الشعور بالعار. وهذا الفرق يحدد كيف يتعامل الإنسان مع أخطائه وشلون يشوف نفسه وشلون يتصرف في أصعب لحظاته. إحنا شوي مشكلة عندنا مع التعامل مع الخطأ. الذنب أو الشعور بالذنب فشي مؤلم، فشي مزعج، لكنه المفروض يدفعنا نحو الإصلاح. يعني إنه نقول ببساطة إنه اللي سوينا بهذا التصرف كان خطأ وخلينا نصلح. قرارنا بانتخاب هذا الشخص كان خطأ وعلينا أن نصلح. المسؤول يقول قراري بأنه أنا أقصر أو أظلم الناس أو أمشي بهذا الطريق اللي ما يؤدي لخدمة الناس كان خطأ وعلي أن أصلح. لكن الشعور بالعار فتشي يشل الإنسان. من يقول الإنسان أنا غلط، يعني أنا كلي على بعضي خطأ، هذا شيء ما ممكن إصلاحه، لأن الخلل في الأنا، الخلل في الشخص نفسه. أكو باحثة اسمها بريني براون، هاي قضت 20 سنة من حياتها تدرس ظاهرة العار والضعف الإنساني في جامعة أجنبية عريقة، هي جامعة هيوستن، وقالت جملة تلخص المسألة كلها. قالت العار هو الخوف من أن لا نكون قابلين للحب. الإنسان العار، الإنسان الذي يرتكب العار، الإنسان الذي يعرف بشيء عار في المجتمع يفقد قابلية الحب. أكو ناس ما تنحب توصل. على فكرة كلمة العار احنا عندنا حتى مدلول شعبي إله، من يقولون عوفة هذا عار، هذا فد واحد عار، تحسها فد كلمة نعم قد تكون مثيرة للسخرية أول مرة، بس قاسية وإقصائية وتدل على أن المقابل ماكو فايدة منه. لاحظين هذا الشيء لو لا؟ العار ما يموت من يقولون هالشكل، يعني وكأنه يتحول إلى شيء غير بشري. ليش أكو إنسان ما يموت؟ لكنه لأنه عار يتخيل أنه هو حتى يفقد السمات والصفات البشرية اللي هي من ضمنها الحياة والموت. وصعب جدا أنه الإنسان يعرف بنفسه أنه هو ما ينحب. أكو ناس يدرون أنا ملتقي بناس، هو يقول أنا مكروه، أنا أدري الناس تكرهني، فبقت عليك أنت مكرهني وياهم، بلكي يسمعني هسه. أكو ناس هالشكل، يعني أكو ناس تتعامل مع الكراهية كحالة طبيعية، وهذا إنسان بلغ مستوى خطيرا من التشوه، التشوه الداخلي مو التشوه الخلقي. هذه الحلقة راح نبديها عن مناقشة مفهوم العار، وهو الشعور الأكثر شيوعا والأقل اعترافا وربما يكون هو الأكثر تأثيرا في حياتنا دون أن ندرك. أهلا بكم في مجاز.

0: خلينا بالبداية نحلل أو نشخص كيف نعرف الشعور بالذنب من الشعور بالعار. هي هاي براون حددت لنا، اعطتنا طريقة بعد آلاف المقابلات مع الناس، بعد أن أنهت نظرياتها وتشخيصاتها، قالت يا بالفرق ببساطة مدهشة بين الشعور بالذنب والشعور بالعار. إنه الشعور بالذنب إنه أنت تقول أنا سويت شيء سيء، أنا سويت شيء سيء، لكن الشعور بالعار أنا سيء. إذا نريد نضرب مثل حياتي، طالب يرسب بالامتحان، إذا كان يشعر بالذنب راح يقول أنا ما أدرس بما يكفي مثلا، راح أغير طريقتي، ويبدي يعمل على تغيير طريقته. لكن الشعور بالعار من يقول أنا فاشل، أنا غبي، أنا ما أقدر، لأن هذا يؤدي إلى أن يتوقف تماما. هو نفس الموقف نفس النتيجة، لكن الشعور المختلف ينتج مسارا مختلفا كليا أحبتي من السلوك. تخيلوا أمايا تفقد صبرها على أطفالها، صيحون يهوسون وكاح مشاكل، فتصيح ترفع صوتها. لو شعرت بالذنب راح تعتذر لأطفالها وتحاول ضبط نفسها أكثر. شعور بالذنب هنا شعور صحي، لكن لو شعرت بالعار راح تقنع نفسها بأنها أم سيئة بطبيعتها. أخواني، وهذا الاعتقاد يخليها تفقد صبرها دائما وتبرر الخروج عن السياقات الصحيحة في التربية، لأن اللي يعتقد أنه هو سيء ما يتوقع من نفسه شيء زين، ما يتوقع من نفسه تصرف حسن، ما يدور أصلا على أن يتحسن. شايفين الناس اللي يرتاحون، يا بأي أنا مو زين، أنا مو زين، عم يعوفوني، أنا فاشل. هاي مرحلة خطيرة يوصلها الإنسان من السلوك، وغالبا يكون بعدها عاجز على أن يبذل أي مجهود من أجل أن يحسن أي شيء في حياته. لكن الشعور بالعار ما يجي من الفراغ، ما يولد وحيدا هيك. شعور بالعار يحتاج إلى صوت خارجي يزرع هذا الشعور بالعار. أتذكر طبيبة نفسية رائدة اسمها جوديت هيرمان، قالت مرة أنه الشعور بالعار واحد من أكثر التجارب الإنسانية إيلاما، وهو ينشأ دائما في السياقات الاجتماعية. شوف أنت، المجتمع يحسسك بأنه أنت فاشل بهاي النقطة، بأنه تمدبرها بهذا المسألة، يملي عليك، يقرر عنك. الطفل اللي يقولوا له أنت مخجلنا برا، أنت فد واحد يعني ماكو تأذينا، هذا ما يتعلم أنه فعله كان خاطئ، هو يتعلم أنه هو مصدر للخزي لأهله. الشاب أو الفتى أو المراهق أو المراهقة اللي تقارنيها بأختها الناجحة أو بصديقتها المطلعة إعفاء، هذا ما يتعلم أنه لازم يعمل أكثر، هذا يتعلم أنه هو أدنى وأقل، وبالتالي يحس بشعور مرير من العار. ذلك الموظف اللي أنت توبخ أمام زملائه، هذا ما راح تتوقع يتعلم من أخطائه، هذا راح يتعلم أنه يضم روحه ويضمضم أخطائه، لأن الشعور بالعار في أغلب الأحيان يأتينا من الخارج، من أشياء الناس تشعرنا بها، ما يجي من الداخل.
1: أحسبها

0: وبراون هذه اللي درست هاي الدراسات على مدار 20 سنة وجدت في بحثها شيئا يبدو مفارق، أنه الشعور بالعار اللي يفترض أن يردعنا عن السلوك السيء بالعكس يخلي السلوك السيء أكثر ترسخ. أنت لما تجي الواحد وتحاول تقول له أنت سبب دمار العراق، أنت اختاريت هذولة، أنت سبب دمار، لا تلوم إلا نفسك، لا تجي تشتكي هسه، لا تحكي على الحكومة، أنت اختاريتهم، أنت رحت الانتخابات، هذا ما راح تدفعه أنه يغير نفسه، هذا تدفعه أنه يدافع عن نفسه وتأخذ العزة ويتمسك بخياراته أكثر. نأخذ مثال أبسط، شخص مدخن مدمن على التدخين أو مدمن بشكل عام، مو إلا مدمن على التدخين، مدمن على الإفراط السهر، مدمن على الجيمز، مدمن على ضرب أطفاله، هذا إذا حسست بالذنب يجوز يطلب المساعدة، يجوز يعترف بأخطاء، يجوز يحاول أن يغير نفسه. لكن إذا حسست بالعار راح يخفي وينكر ويدافع عن نفسه ويبرر، لأن الاعتراف يعني أنه انكشف، يعني يخليه ينكشف أمام الآخرين ويخليه يشعر بأنه صار عيب أمام الآخرين، هذا ما يقدر يتحمله. الأشياء التي تتطلب العار غالبا تحتاج إلى السرية، إلى الصمت حتى تعيش، إذا طلعت للضوء تفقد قوتها. وعندك الفلاسفة حق تناولوا العار من زوايا مختلفة، بس اتفقوا دائما على شيء واحد، أنه هو مرتبط بنظرة الآخر. تذكرون جملة سارتر الشهيرة في مسرحيته نو واي أو لا مخرج، أو من قال الجحيم هم الآخرون؟ لكن الجملة الأقل شهرة اللي قالها في كتاب الوجود والعدم، لما قال العار هو الشعور الأصيل بالاعتراف بما بأنني كما يراني الآخرون، بمعنى العار يحدث اللحظة اللي أنا أدرك بيها أنه أكو عين أخرى ترى ما أخفيه. يعني شعور الانكشاف هذا شعور يخلي الإنسان ينتقل من اللحظة اللي هو يؤمن بها أنه بشر يخطئ ويصيب، إلى اللحظة اللي يتمرد بيها على هاي المعيارية ويتحول إلى أنا فردية صمدية، بحيث أنت ما تقدر حتى تناقش حتى الخطأ ما يعتبره صح. وهذا النموذج الدكتاتوري أنت ما تلقاه فقط بالحكومات والمسؤولين، تلقاه حتى بالبيوت، أي بيت ياما وياما أب يتحول إلى ذات صمدية لا تناقش، وأم تتحول إلى ذات صمدية لا تناقش. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن جوانب أخرى من الشعور بالعار وعلاقته بسلوكيات الإنسان، نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: ما يجعل العار أشد خطورة من كثير من المشاعر الأخرى أنه لا يبقى في الرأس، ينتقل إلى الجسد. الباحث ماتياس مسمر في دراسة نشرت في مجلة إيموشن وجد أن العار ينتج استجابة جسدية محددة، الرغبة في الانكماش والاختفاء، الكتفان تنهاران، الرأس ينخفض، الجسد يريد أن يصبح أصغر. في المقابل الذنب ينتج استجابة مختلفة، الميل نحو الآخر، نحو الإصلاح، نحو الفعل. الباحثة بريني براون رصدت ارتباطا مباشرا بين العار والكمالية. الكمالي الذي يريد أن يكون مثاليا في كل شيء ليس طموحا بالضرورة، غالبا هو خائف من أن يظهر نقصه، لأن النقص عنده لا يعني يمكنني التحسن، يعني هذا ما أنا عليه وهو غير كاف. وهذا ما يشل الكثيرين، لا يقدمون على شيء لأن الفشل عندهم لا يعني تجربة لم تنجح، يعني أنا لا أكفي. براون وجدت أن العار يرتفع في المجتمعات التي تركز كثيرا على القيم الأخلاقية، لكن بطريقة قائمة على الحكم والإدانة لا على الفهم والنمو. حين يقال للطفل هذا عيب أو هذا حرام أو ماذا سيقول الناس؟ بدل هذا الفعل خاطئ لأنه يؤذي الآخرين، ننتج إنسانا يخشى الظهور لا إنسانا يختار الصواب. والمفارقة المؤلمة، المجتمعات التي تستخدم العار كأداة تأديبية رئيسية لا تنتج ناسا أكثر أخلاقا، تنتج ناسا أكثر إخفاء. الخطأ يحدث في الخفاء لأن الاعتراف به في العلن يعني الخزي، والخزي لا يحتمل. براون قضى سنوات تبحث عما يميز الناس الذين يتعاملون مع العار بشكل صحي، سمتهم الأشخاص ذوي المرونة العاطفية، ووجدت أنهم يفعلون شيئا واحدا مشتركا يتحدثون عنه، لا يخبئون شعورهم بالعار، يسمونه، يشاركونه مع شخص يثقون به. وهذه التسمية والمشاركة بحسب أبحاثها هي ما تكسر قوة العار.
0: نعم أصدقائي، احنا في الحياة العراقية مفهوم العار مفهوم حاضر عندنا قوي على فكرة، يعني هواي من سلوكياتنا بالحياة احنا نبنيها على مفهوم الناس شو تقول، شو تقول الناس، يا برد اسوي فلان شيء، اريد اغير هيك تغيير بشكلي، بملابسي، بطريقة حياتي، اتزوج فلان ما اتزوج علان، الناس شو تقول. قرارات مصيرية تتخذ وفق ما يريده الناس، الناس الغرباء اللي ما حد يعرفهم، هاي الكتلة الهلامية الغامضة اللي احنا فارضة علينا حياتنا، محددة حياتنا، نعيش حياتنا على ما يريد الناس مو على ما نريده احنا. هو هذا اهم عار اجتماعي، يتزوج من اجل كلام الناس، ويخلف من اجل كلام الناس، ويبقى بوظيفة كريهة من اجل كلام الناس، يصمت على الظلم لانه باخته او بنته، او تنضرب في بيت رجلها وما يخليها تتطلق لأن كلام الناس، وعار وشلون مطلقة، فضيحة، فضيحة أسوأ من الضرر عندهم. وهنا العار ما ارتبط بالفرد حقيقة، ارتبط صار بالعائلة وبالقبيلة وبالطائفة، وكأنه ليخطئ جلب العار للقبيلة، جلب العار للطائفة، جلب العار. يعني شايفين هاي، شوفون تصرف فردي من طائفة معينة يقول لك ايه هم ذولا كلهم هالشكل، ملاحظين هذه حقيقة، هذه طريقة مقرفة بالتصرف، مقرفة بالتعامل، وهذا يضاعف المشكلة، لأن ثقافة العار هاي نادرا ما تنتج تغيير حقيقي، تنتج دائما كراهية وعنف رمزي يتحول لاحقا إلى عنف حقيقي، ويبقي المشكلة متراكمة وخلف الكواليس يا لحظة تطلع لك. وأنا ما أقول هنا أنه الحل بإلغاء الشعور، لكن علينا أن نفهم هذا الشعور، أن نتعلم كيف نفرق بين صوت الذنب وبين صوت العار، أن نتعلم أنه أخطائنا مو هي اللي تعرف شخصيتنا، لأن احنا بشر، الأخطاء جزء طبيعي من نظامنا، علينا أن نتعلم منها دائما وأن نصححها دائما، وعلينا أيضا أن لا نكون خلينا نقول رهينة تحت أحكام العار اللي يضعها الآخرين. ماكو شيء اسمه عار إلا الأشياء الكبيرة اللي هي تجلب فعلا، يعني كل البشرية تتفق على أنها عار، القتل، السرقة، الكذب على الناس، أكل حقوق الناس، الإيقاع بين الناس، الرشوة، عدم الشرف، عدم الأمانة، هذه عار، هذه عار. لكن الأخطاء ممكن أن تنهض من ورائها من جديد، ولا تخلي يكبلك هذا الشعور اللي أن ممكن أن يكون أخطاء بسيطة أنت الآخرين يكبروها ببالك، لا تخلي الآخرين هم اللي يعرفوا لك العار، أنت عرف العار والأخطاء والذنب بالمعيار اللي يخليك دائما تنهض من جديد وتكمل مسيرتك بقوة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز في حلقتنا لهذا اليوم. معي أنا علي محمود اختير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الصديق المبدع مصطفى نيزار. لفتني أحد المقالات المنشورة أو البوستات اللي نشرتها القاصة والروائية العراقية ميسلون هادي عن ظواهر لافتة نظرها في المجتمع العراقي تنتقدها، والمثقف حقيقة بطبيعته ناقدا يؤشر المشكلات الاجتماعية ويحاول أن يشير إليها من أجل تصحيح. ولهذا المنشور مال الكاتبة ميسلون بدأت بظواهر متعددة اجتماعية هي في غالبيتها، لكنها ظريفة وأيضا مؤشرة تؤشر حقيقة على فعلا مشكلات. سمتها مظاهر مزعجة. شو تقول؟ تقول واحدة من المظاهر المزعجة أنه طبيب الأسنان عندما يتحدث مع شخص آخر أثناء العمل ويخلي المريض وسيلة إيضاح داخل العيادة مو داخل المستشفيات التعليمية، هذا من الظواهر فعلا اللي موجودة في بعض عيادات الأسنان، اللي هو يعني يشتغل بيك الطبيب الأسنان، يشتغل بالمريض ويبدي يشرح لواحد قاعد يمه سواء مندوب أو صديقة أو متدرب جوا إيده، يشرح له على المريض على حالة المريض. هي عيادة خاصة، يعني أنا لو أريد أروح للمستشفى وأجري عملية أو أسوي هم ببلاش، وهم ذاك الوقت أتحمل أنا أنه هما بعض الحالات بعض الكيس يخلون الدكتور يشرح للطلاب على المريض. أما أنا في عيادة خاصة وتسويني وسيلة إيضاح، هاي حقيقة مسألة غير حضارية. ظاهرة ثانية اللي أشرتها الكاتبة ميسلون هادي، طبيب المستشفى الاختصاص عندما ينادى من الأطباء الأصغر منه بعمي أو عمتي، طبيبة يصيحوا لها عمتي، سامعين هاي الظاهرة؟ وهذه كارثة لفظية. هي طبعا ست ميسلون قايلة عنها أنه هي ظاهرة سخيفة. وصراحة أنا أشوفها مو لائقة بالكادر الطبي اللي إحنا من محبتنا به وإجلالنا إليه نستهجن أنه الطبيب الاستشاري يصيحوا له الطلاب الأطباء الصغار المتدربين عنده أو المقيمين أو الجدد يصيحوا له عمي. يعني شنو عمي؟ وين قاعدين؟ بعلوة عمي؟ يعني هسه لو أستاذ باعتبار أنه هو واصل لمرحلة قد بعض الأطباء الاستشاريين يدرسون بالجامعة، أستاذ الدكتور الأستاذ فتشي ممتاز حلو، لكن عمي يعني عمي صراحة عمي هاي تنقال يعني بالبيوت، ولا واحد يعني فد واحد يقول للأبو مرته يقول له عمي، بنية من الزوجة تقول للأبو رجلها عمي، حسب عمي بالمستشفيات وعمتي طبيبة عمتي. على ذكر مرة من المرات واحد من الأصدقاء اللي كانوا مهاجرين من العراق صار لهم 30 سنة يقول أنا رحت للمستشفى فشفت طبيبة استشارية فاتت من واحدة من الممرات وأربع أطباء وراها يصيحون عمتي عمتي، فيقول قلت والله ما شاء الله يعني هاي الدكتورة أربعة من أولاد إخوانها صارين أطباء. الحد ما قالوا له يا با هذول ينادون بعضهم بعمتي، الاستشاري عمي والاستشارية عمتي.

تكمل الكاتبة ميسلون هادي في تشخيص بعض المظاهر الاجتماعية المستهجنة، فتقول: زبون المطعم عندما يأخذ أكثر من حاجته ويترك الطعام في طبقه. صحيح، ظاهرة صحيحة. أشوف في بعض المطاعم والله أشوف هاي الأكلات، البيتزا والريزو، متروكة عن نص، ثلاثة أرباعة متروك. طيب واحد يعني يفكر كلش كلش أنه أنا أخذه وياي هذا.

يرموه إلى القمامة. وهاي نعمة الله أخواني، هذه مو تدخل بالخصوصيات. واحد يقول لك إيش دعوة، حرية شخصية، تتدخلون بكل شيء. لا، هذه ظاهرة اجتماعية مستهجنة. علينا أن نتعلم نحافظ على النعمة، نعطي قيمة للنعمة. نعمة عظيمة. إحنا هسه في زمن الناس، المجاعات منتشرة في العالم، في أفريقيا وغير أفريقيا أطفال يموتون من الجوع يوميا، وتعرفون الإحصاءات. نجي أنا أطلب أكلة، والله أشوف أنا في بعض الأحيان في بعض المطاعم أكل كل شيء ما بي. أكل هو حلم للفقير، بل هو حلم للإنسان العادي، يعني الموظف العادي ما يقدر يقعد بهيك مطاعم ويطلب هيك أكل بهيك كميات. فبينما الحبايب والأحباب يتركونه. فهذه ظاهرة أيضا مستهجنة. ظاهرة أخرى

0: تؤشرها الكاتبة العراقية، وشوف هنا قيمة الثقافة من تكون وسيلة نقد اجتماعي لاذعة، مو يحكي لي بس بالبؤرة السرد وتفكيك المدري شنو. تقول الطبيب الاختصاصي عندما يدخل أكثر من مريض إلى غرفة الفحص 3 أحيانا، ويا ويلي على هاي الظاهرة. أنا مرة من مرات أراجع أحد الأطباء، أطباء الغدد الصماء، بلكي يسمعنا، والله 4 مرضى يدخلون سوية، 4 مرضى. زين أدري بلكي واحد عنده فد حالة خاصة، فد استشارة خاصة. أولا في يعني مفروض في علم في أدبيات المراجعة أنا رايح للطبيب بعيادته الخاصة، من حقي أن أدخل عليه وحدي وأخذ وقتي في شرح حالتي الصحية، وأن تكون تدرون برا يعتبرون المرض أسرار، يعني تفاصيل المرض وصفاته وسماته والحالة والأعراض من أسرار المريض ما يصير يطلع عليها أحد. تدرون ذاك اليوم علاء بشير في لقاء في السعودية قالوا له أنت كشفت على صدام حسين، شنو كان يعاني من أمراض؟ قال لهم والله ما أقدر أحكي، هذا مريضي، وأنا قاسم يعني بالقسم مالتنا أنه إحنا ما نكشف أمراض أسرار المرضى. يدخل 4 بحيث أنا والله كان يعني ما قدرت أحكي، ما قدرت أسأل براحتي هذا الدواء شلون أخذه، هاي الحالة هيك شلون أسويها، شوكت أرجع لي أنت ما هو أنت شوف رجال أكبر من يمك أو لا، تشوف امرأة أكبر منك أو لا، بعدين أنت كخصوصية ما تقدر تحكي، ما يعجبك تحكي، وناس ما يعجبك تحكي. فهاي مال الطبيب الاختصاصي اللي يدخل أكثر من مريض للغرفة ويخبنهم خبن 3 دقائق، ترى هاي حياة بشر، أنت ما جاي تصف لك 3 على ساف مال طابوك تريد تخلصه بسرعة وتروح تضرب نفر كباب.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغرم الخد.

0: على خد حرير.
1: كثير أصدقائي من الظواهر السلبية اللي ممكن قراءة المجتمع من خلالها. يعني احنا ما نحتاج انه نجيب عالم او ابحاث او عالم بالاجتماع حتى يفسر لنا الظواهر السلبية بالمجتمع. شوف انت الطفل او الجاهل تلقاه تشتري له العاب الدنيا، العاب جميلة مرتبة حلوة نظيفة محترمة، يعوفها تروح تلقى لازم نعالي حطها بحلقة. شايفين هاي الظاهرة؟ حقيقة هذه كلها عبارة عن خلل في أساليب التربية، في أساليب الرعاية، في أساليب النظر إلى الآخر واحترام الآخر. شو قد إحنا نقاطع الآخرين بكلامهم؟ شوف هسه من المستحيل تلقى فد 4-5 عراقيين يتكلمون إذا ما بيهم مستوى عالي من المقاطعة، واحد يقاطع الثاني. هذا كله إلغاء للآخر، هذا كله عدم احترام لمساحة الآخر في حياتنا، وهذا جزء من التربية، جزء من انخفاض معايير التربية وقيمها. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الظواهر السلبية في المجتمع كوسيلة لقراءة وعي المجتمع في لحظته الراهنة.
2: لا تحتاج إلى دراسة اجتماعية معمقة لتفهم مجتمعاً، تحتاج فقط أن تجلس في مطعم عراقي ساعة واحدة، أو تنتظر في عيادة، أو تقف في تقاطع مزدحم في المطعم، يملأ الزبون طبقه من البوفيه حتى يفيض، ثم يتركه وقد أكل نصفه فقط ويمشي دون أن يلتفت. هذا التصرف له تاريخ أعمق من اللحظة نفسها. الإنسان الذي عاش أجيالا في ظل الشح يأخذ أكثر من

0: مشهد لم تنتهك بقرار واضح، تأكلت ببطء حتى صارت غياباً طبيعياً. المريض لم يتعلم أن يطلبها لأنه لم يعرف يوماً أنها حقه، والطبيب لم يتعلم أن يمنحها لأن النظام لم يصمم أصلاً لاستيعابها، والنظام لم يصمم لها لأن لا أحد طالب بها بصوت مسموع. السائق يستدير بالقوس الأبعد، يشغل ثلاثة مسارات ليكمل استدارة كان بإمكانه إنجازها في مسار واحد. السيارة القادمة من الشارع السريع تكبح فجأة وهو لا ينظر في المرآة، لأنه في تلك اللحظة لا يرى الفضاء العام إلا امتداداً لفضائه الخاص. هذا الاندماج بين الخاص والعام، بين ما هو لي وما هو لنا، هو جوهر ما تكشفه هذه اللحظات الصغيرة. وحين يدخل طرف ثالث في محادثتك مع البائع ويبدأ بالكلام، البائع يتركك ويتحول إليه، الأعلى صوتاً يخدم أولاً والأكثر إلحاحاً يكسب. وهذا ليس سوء أخلاق فردياً، هو غياب اتفاق ضمني على أن الآخر يستحق أن يكمل. عالم الاجتماع روبرت بوتنام أمضى عقوداً يدرس ما يسميه رأس المال الاجتماعي، تلك الثقة الضمنية بين الناس التي تجعل المجتمع يسير، ووجد أن تآكل هذه الثقة لا يحدث في لحظة كبرى، يحدث في لحظات صغيرة متراكمة، في كل مرة يشعر فيها الإنسان أن لا أحد سيحترم دوره لو لم يأخذه بيده. هذه اللحظات الصغيرة التي نصفها الآن هي أعراض مجتمع لم يحسن فيه بعد سؤال بسيط جدا: ماذا يعني أن نتشارك الفضاء؟
1: نعم أحبتي أصدقائي المستمعين، كلمة الاعتذار في الثقافة العراقية، التربية العراقية صعبة. يجوز هسه المجتمع الجيل الجديد استبدل أنا أعتذر وأنا آسف بكلمة سوري، يجوز شوية السوري ها تخفف وطأة الاعتذار أو ثقل الاعتذار، بس كلمة أنا آسف وأنا أعتذر وأنا غلطان هذه كلمة ما موجودة بالقاموس اليومي الأسري والمجتمعي العراقي. أقرأ خير الدليل على هذا الكلام شهادة للدكتور عبد الجبار الرفاعي اللي قرأت له كلام يقول فيه، خل نسمع دكتور عبد الجبار يتكلم عن نفسه. يقول: أنا شخصيا لم أسمع من أبي رحمه الله إلى وفاته اعترافا بخطأ في حياته أو ندما على ممارسة عنيفة معي أو مع والدتي أو إخوتي. أما أنا، قصد عبد الجبار نفسه، فواصلت الهروب من الاعتراف بأخطائي إلى العقد الرابع من حياتي، بل كنت أشعر بحرج وألم شديدين لو لمحت أو سمعت إشارة أو عبارة ترشدني إلى أخطائي، فضلا عن أنني كنت عاجزا وقتئذ عن البوح بها، ولم أتعلم ذلك إلا بالتدريج وبمشقة بالغة ومعاناة موجعة عندما بدأت أتحرر من سجوني تدريجيا قبل 4 عقود. وهكذا لم أسمع من معلمي في الابتدائية الذي كان يعنف زملائي التلامذة بأسلوب مستهجن اعترافا بخطأ أو ندم على عنفه الجسدي القاسي المتكرر بحق زملائه، كما لم أسمع أي شيء من ذلك من أحد من أساتذتي في مراحل التعليم المختلفة، إذ كانوا دائما يتكتمون على ما يقترفونه. إحنا مجتمعاتنا أحبتي مجتمعات لا تتعامل مع الاعتذار يعني بشكل طبيعي. الاعتذار صفة نبيلة، صفة كريمة. الإنسان من يعتذر هذا يقول للمقابل أنه أنا أخطأت، والخطأ جزء من شخصية الإنسان، جزء من تكوين الإنسان، ماكو إنسان أعلى من الخطأ. إحنا تربيتنا الناقصة يعني الشعور العميق بالنقص اللي هو ينتشر كالنار في الهشيم كمرض اجتماعي نفسي عند العراقيين، يخلي العراقيين والعراقيات ما يقبلون أنه يطلعون قدام الآخر أنهم غلطانين، ما يعتذرون، ما يقولون أنا آسف، لا قدام أولادهم، لا قدام زملائهم، لا قدام حتى أنفسهم. من الضروري أحبتي أن الإنسان دائما وأبدا يقيم نفسه ويراجع نفسه وينتقد نفسه ويشوف موقعه من الآخرين، موقعه من الصح والخطأ، موقعه من الصواب ومن الإخفاق. شوف هذا الكلام مع عبد الجبار الرفاعي، كلام مهم. قال لك أنا أبويا ما في يوم اعتذر إني عن خطأ، ما في يوم اعترف إنه هو خطأ، إنه هو غلط في هذا القرار أو هذا الخيار أو ذاك الخيار. وإحنا كنا نعرف إنه أي واحد سيسمعني يعرف إنه هو ما متعود من أبوه أو أمه على كلمة أنا آسف وأنا غلطت وأنا اعتذر. وهاي مشكلة، لأن إحنا كثير من يمنا تعلمنا أصلا المكابرة والعناد والعزة بالإثم.

يكمل الدكتور عبد الجبار الرفاعي يقول: وما زلنا ننظر للخطأ بوصفه عاهة وعارا وفضيحة، لأن حق الخطأ الذي هو ضرورة لكل عملية تربوية ناجحة تفرضها طبيعة الكائن البشري ليس مكفولا لأحد في مجتمعنا. هذه جملة مهمة. شوف شي يوصف الخطأ، يقول حق الخطأ، من حق الإنسان أن يخطأ. نعم طبيعي الإنسان أن يخطأ، قلنا إحنا قبل الفاصل طبيعي أنه نخطأ. ليش من حق الإنسان أن يخطأ؟ لأن هذه سمة الحياة، جزء من الحياة. فلأن الإنسان يدري أنه ما حد راح يتسامح وياه إذا أخطأ، حق الخطأ مات غير مكفول في المجتمع، فما يقبل يعترف بخطأه، لأنه هو يدري أنه ما حد راح يسامح أو ما حد راح يعذره، والناس راح تنكل به والناس راح تنظر له نظرة ثانية. فإحنا هم لازم نغير من طبيعتنا، إحنا هم لازم نتقبل الخطأ من الخاطئ ونقول له ما يخالف، اجتهدت وأخطأت هالمرة، عود نوبتة الثانية انتبه وإحنا مسامحيك وما عندنا مشكلة وياك. آية كانت صفحات من كتاب لعبد الجبار الرفاعي اسمه ثناء على الجيل الجديد، من منشورات تكوين ضمن سلسلتها تساؤلات.

0: إذن أحبتي أكتفي بهذا القدر من رحلتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا في سماعها. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. بوصلة البصرة نحو السعودية منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع آفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وصفوان مع الكويت، تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممرا بريا رئيسيا لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
1: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير من المواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن يكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
0: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائل

0: على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جمامة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
1: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وما بين السفارة السعودية في بغداد انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بين ما بينهم فيما يخص المسافرين.
0: من جانبه يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
2: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا يعني الوردة ملف هندية، ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماء كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع، صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة. ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه، هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة نظم المياه.
0: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولا عمليا في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا

مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط، ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عند باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. هناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها، ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطاً مضاعفاً على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف، ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبياً باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم، وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيرا ما كان البخور جزءا من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضرا في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء، من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الأحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلبا للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية: التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية: تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

0: وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز، الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطيقي في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

0: من بين أهلنا وناسنا ومن مول بصرة تايم سكوير، نحييكم بأطيب التحية لكل اللي سمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. رجعنا نطلع عليكم بهذا التوقيت، سأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. إذا نرجع لأيام طفولتنا، كان أقصى تطور تكنولوجي عندنا هو الريموت مالت التلفزيون، وإذا ضاع نتحول كلنا المحققين حتى نلقاه. أما أطفال اليوم من عمره صغير وهو يعرف يفتح الموبايل ويدخل للتطبيقات يبحث ويتعلم، وحتى مرات يعلمنا شون رح نستخدم هذا الجهاز. هنا رح يجي سؤال حلقتنا اليوم، برأيك التكنولوجيا فعلا ساهمت برفع مستوى الذكاء عند الأطفال؟ وهل الطفل اليوم صار أكثر قدرة على التفكير وحل المشاكل، ولا العكس ممكن كثرة الاعتماد على الأجهزة خلت بعض المهارات تتراجع؟ تعالوا خلنا نسمع رأيكم هذا الموضوع.
1: أنت

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا. مرحبا.
0: أم منو؟
1: أنا معالي.
0: أهلا وسهلا بيك أم علي. مرحبا.
2: أهلين. هو
0: اسم حضرتك؟
2: علي.
0: أهلا وسهلا بيكم أم علي. غير علي عندش أطفال؟
1: عندي 4 بنات.
0: الله يحفظهم إليك يا رب. آخر طفل، آخر بنوتة، شقد عمرها؟
1: ماريز تقريبا حسيت 8 سنوات.
0: 8 سنوات؟
1: نعم.
0: تليفون بإيدها؟
1: إيه.
0: أكو عندها إدمان على الألعاب الإلكترونية؟
1: إيه. خصوصا هاي الروبلوكس. هاي الروبلوكس دمار، يعني رغم حضروها وحطوا عليها مثل ما رقابة وكله جاي يفتحوها برامج على البي بي ان، ماكو والله هذا البي بي ان حيل دمر الأطفال وخصوصا هاي اللعبة.
0: زين أم علي، إحنا اليوم رح نسولف على شنو؟ التكنولوجيا. هو بشكل عام، بشكل عام عندنا إحنا التكنولوجيا هي بحد ذاتها لا هي عدو ولا هي صديق. ليش؟ لأن إحنا رح نبقى حسب استخدامنا إلها. أقدر أخليها عدو لي وتأثر علي، وأقدر أخليها هي الصديق المقرب استفاد من عدها. زين، المهم إحنا نريد نعرف شلون نستخدمها، شنو المحتوى اللي دور الأهل إنه لازم يتابعون المحتوى اللي الطفل جاي يتابعه ويباوع له وكذا. فنريد نسمع من عندك ماريس. مو
1: ماريس؟ صح
0: ماريس. أنت قلتي هي عندها إدمان على التليفون.
1: صح.
0: اول بداية اسمع رأيك بشكل عام، التكنولوجيا أثرت على الأطفال، رفعت من مستوى الذكاء وأثرت بطريقة إيجابية ولا العكس؟ ممكن قللت التركيز، ممكن قللت أو همشت حتى مستوى المهارات اللي عندهم.
1: لا، بهذا الوضع اللي بالنسبة الآن لبنتي، يعني بنتي ماريز من ناحية الذكاء ذكية بشكل، والتليفون علمها هواي أشياء بالإنجليزي. عرفت شلون؟ يعني هسي هي مثلا يقول أكو أشياء بالإنجليزي تعرف أكثر من عندنا إحنا، يعني أكثر لغتها ويانا بالبيت إنجليزي.
0: يعني المهارة اللي تحسين إنه فعلاً التكنولوجيا رفعت من مستوى الذكاء بطريقة إيجابية هو تعلم اللغة الإنجليزية.
1: بس الـ الـ الـ الـ الضد صار، يعني ما تسمع كلام، إيه تنفذ اللي يصير له، هذا أريده هذا ما أريده، هذا الثوب ما يعجبني ما ألبسه ما ألبسه، انتهت. عرفتي؟ فالتليفون بنالها شخصية.
0: نعم.
1: عرفت شلون؟ يعني شلون شخصية مستقلة، يعني ما نقدر احنا نسيطر عليها. هسه اخوها صح عليها خلص، احنا موجودين ما نقدر ننفذ عليها كلام. عرفتي هيك؟ يعني ما نقدر نسيطر عليها.
0: حسين دور الاهل، انتم دوركم بمتابعه المحتوى اللي هي جاي تباوع له، او الالعاب والادمان على الالعاب الالكترونيه، دوركم وين انتم بهذا الموضوع؟ تعرفين ان دور الاهل مهم.
1: لا احنا موجودين، بس ايش قلت هاي اللعبه انا العبها. عرفتي شو؟ احنا عادي مراقبيها وفاتحين لها حساب، احنا حتى اليوتيوب يوتيوب اطفال. عرفتي؟ بس هي هاي اللعبة، قلت أنا ألعب هاي اللعبة، أي خلص تليفونها شحن ثبته هاي خلص، أي هيك بس ما أقدر نقطعها من عدها هاي اللعبة. شو مثل تقول ساعتها إدمان عليها هيك؟ بس من ناحية الدراسة لا، هي دامة روضة وصف أول وعودت مثلا ما تحل واجباتها، لا بالعكس تحل من الدوام تتغدى تقول ماما تعي واجباتي عندي.
0: حسين في بعض الأحيان أكو عندها نوع من التشتت، تشتت الافكار.
1: بالعكس ما كنت مسافر.
0: تركز
1: احسن،
0: تركز وياك.
1: اي انا حتى من كان عندها حركه بالبيت يعني هوايه، وهذه راجعت بها على دكتور قال لها هاي شلون طاقه عندها، لان احنا قاعدين شقه وشقه ما تطلع هي للشارع، يعني هي نهائيا ما تطلع للشارع، فكلها بالبيت، وين تذهب هاي طاقتها؟ حركه بالبيت. زي انا ما عندي احد ياها صغيرتي يلعب هيك.
0: برأيك الطفل اللي يتفوق بالألعاب الإلكترونية شاف إذا دخل جيمز وشون يعني يهتم بهاي التفصيلة؟ زين، فالطفل اللي عنده هاي الألعاب الإلكترونية وتعلقه بيهن، زين، واللي يكون ماهر بيتعلم زين هاي الألعاب الإلكترونية، تحسين إنه عنده نسبة ذكاء عالية؟
1: أكيد، لأن أكو كلمات عرفتي إنجليزية يطلب هذا الطفل يقراهن. يعني سماري صار عمرها 8 سنوات هي تقراهن ذي الكلمات الإنجليزية، مدرسة بالروضة إنجليزي وأول إنجليزي، فأكو يجنش أحرف ماكو الألغاز وما الغاز، فهي تعرف تحلهم هي، فأكيد بيها مفادة وبيها مضرة. أكيد أنا وياك.
0: ما تتوقعين هذا الاعتماد الطفل، مرات الطفل من يتعود على الذكاء الاصطناعي على الجوجل، من يريد يبحث عن معلومة معينة رأسة تجيب بالسرعة، زين هذا يخلي الطفل انه دائما يعتاد على انه المعلومه لازم احصل عليها بسرعه.
1: ما شفناها عد ما
0: مش ما شفتيها
1: تجسيت تجي مامي هذه المن يرمز هذا وين يروح هيك اي من ناحيه هي تروح تبحث وهذه لما تبحث تجيك
0: تجي
1: تسأل. إيه هذا ماما ها شنو هذا هيك إيه هي حتى هاي اللعبة روبلوكس نزلوها لي بداية طلعت عليها من إجا وجانا خطارة من الكويت وبينهم يلعبوا ياها فنزلناها إليه كانوا يلعبوا ياها بس من سافروا بعد هي شربت بي اللي كانوا يلعبوا يلعبوا صح ورغم هو بالكويت بس هم يلعبون سوية بنفس الجروب.
0: إيه. ما تحسين إنه عمر ماريس بحكم انه هي تقولين 7 سنوات او 8 سنوات 8 سنوات يعني ما تحسين انه المهارات او التعلم اللغة الانجليزية تحسين انه التكنولوجيا ساعدتها على انه تكون مهاراتها او تفكيرها اكبر من عمرها؟
1: أكبر. فعلا اكبر من عمرها. هسي مرات تحاورني باشياء تصفني اقيت بيت تعلمتي هاي الاشياء يدقيش من صديقاتي من صديقاتي
0: بالروضة ولا
1: موجودة بالمدرسة أو الموجودين بالجروبات ليها باللعبة يعني إيه يعني مثلا تحاجج أشياء تي ماش معلومة عنها إيه فهي هاي يعني شون عرفتيها شون هذه فتقلت ماما فهي صريحة وياك إيه فهذا ذاك يوم سألتني قلت لي ماما أنت مو عروس يعني أنت مو عليك هذا وإحنا أولاد شو قلت لي قلت لها وين حلقتش مات الزواج قلت بعتها قلت ليش بعتيها فقلت ليش قالت صديقتها أمها عدا حلقت تو شفتي قال شفتها بأصبعها انت ايش اصبعك
0: قوة ملاحظة
1: انت اي
0: الله يحفظها ويخليها لك يا رب. شكرا لك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام ياسر.
0: اهلا وسهلا بيك ام ياسر. ام ياسر، احنا اليوم نريد نسولف على تاثير التكنولوجيا على الاطفال، تحديدا اثرت على الطفل بطريقه ايجابيه بحيث رفعت من مستوى الذكاء ولا العكس؟
1: لا، انا اشوف العكس ضيعت وقته. احنا ساعدنا يعني مدارس متطوره بها استخدام التكنولوجيا، يعني من غير انه الهاتف هذا اللي هو الشخصي الى بالبيت. يعني انا افضل انه الطفل من وراء المتوسطه يلا يستخدم النقال.
0: يعني شنو برايك انت هسه؟ انت عندك اصغر طفل ايش قد عمره؟
1: انا عندي اصغر طفل 16 سنه.
0: ما شاء الله، الله يحفظه ويخليه، ما عندش طفل صغير. نوع الذكاء التكنولوجيا اللي جاي الزرعه بذهان الطفل، شنو نوع الذكاء؟
1: شوفي، في ايجابيات، بس المشكله احنا الطفل بهاي المرحله ما يعرف الايجابيات من السلبيات. يعني ما يدخل بس على الاشياء التعليميه، يدخل على اشياء قد يدسون السم بالعسل. يعني هواي احنا نشوف فيديوهات حتى كرتونات الاطفال جاي يدخلون بها اشياء مثل مال الالوان وغيرها، يعني جاي يشوفونها يحببونها للطفل بطريقه انه هو ما يشعر، ما يعرف، يتعلق بها بدون ما يفهم معناها.
0: زين، هاي التطبيقات التعليميه ما تحسين انه بالعكس هي بيها نوع من الاستفاده يخلي الطفل انه يتعلم بسرعه؟ يعني في بعض الاحيان حتى بالمدارس يقول لك ادخل على القناه الفلانيه، ادخل باليوتيوب، اتعلم من الرابط الفلاني او القناه الفلانيه. فهاي
1: اكيد اكيد، يعني احنا هسه حتى بالمدارس، انا مدرسه، يعني احنا جاي ندز الطالباتنا على اليوتيوب، جاي نقول لهم مثلا اللي ما تفتهم هنا من يمنى تقدر تدخل على الأساتذة وتشوف. يعني أكو هواي مواقع ممكن الطالب يستفاد منها، وأكو لا والله شوف إنه يضيع وقته من الصبح لليل وذاب بالكتاب وكل شيء مدرس.
0: يعني تأثير الألعاب الإلكترونية
1: والله لها هواي تأثير، يعني بالحقيقة أكو تعلق هسه شوفينه كبير، وهو يعني مضيع وقته، ما شوفيه بالبيت قد ما شوفيه على شربايته لو بغرفته ويلعب.
0: زين، بحكم انه هو هذا نوع من التعلق او الادمان على الالعاب الالكترونيه، وبنفس الوقت قوه التركيز مرات تحسين اللي قاعد يلعب له جيمز تشوفيه فاصل، يعني تصيحين
1: طبعا،
0: يعني حتى ما ادري متشتت الانتباه مالته، خارج نطاق
1: تركيزه، يقل اكيد، لانه هو مركز وين بس باللعبه، ما يحس بالدائر ما دياره.
0: يعني ما هاي اللعبة الإلكترونية ما تنمي سرعة البديهية عنده؟ بالعكس ممكن تقلل التركيز؟
1: صحيح، يعني مرات بعض الألعاب يعني يحتاج ذكاء، يحتاج أفكار، يحتاج ترتيب، فهو أكيد راح يستخدم جزء من عقله ومن ذكائه. بس بنفس الوقت أنت إذا شفت تأثر على العين، تأثر على الدماغ، تأثر على هواي، يعني لها تأثيرات سلبية أكيد.
0: شنو الفرق بين الألعاب التعليمية والألعاب اللي هي من باب الهدف التسلية؟ أكو فرق؟
1: هي طبعاً أكيد أكو فرق، لأن ديك مهما تكون حتى لو ألعاب، حتى لو تأخذ من وقته وتأثر على معنى الأشعاع وهاي كلها الموجودة بالنقال، بس مع ذلك عاد بيها جانب إيجابي إنه هو راح يتعلم شيء، يعني هاي الفرق.
0: زين، الطفل اللي يتفوق، تشوفينه في بعض الأحيان أطفال متفوقين بالألعاب الإلكترونية.
1: طبعاً بتصير عندهم سرعة بديهة قد ما يلعب. يعني يمكن كل شيء أسرع من عندنا إحنا سجيلنا جيل الكبار. بعض الشغلات أنا بالتليفون مالتي أطل بناتي مرات كبرمجة أو كفد
0: نعم.
1: شيء
0: نعم.
1: الألعاب أنا حتى لو أعرفها هم أشوفهم أسرع مني.
0: هذا يدل على أنه نسبة الذكاء عند الطفل عالية؟
1: والله
0: شوفينا متفوق بهاي الألعاب؟
1: هي مو قدتش، يعني سلاح ذو حدين مثل ما يقولون الشكل. يعني
0: زين، في بعض الأحيان الطفل يعتمد، هسا أنا ما أقول طفل، وأنا هسا حتى بالمدارس اللي يعتمد على الجوجل، اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي على مود يحصل على المعلومة بطريقة سريعة، هذا يخليه أنه ما يتعب نفسه. هذا بما أنه أنت مدرسة، هذا عفوا
1: يدخلون على اليوتيوب حتى الحل يجيبون خطأ، لأن على اليوتيوب مو كلها مدرس، بعضهم يعني قد يكون مهندس وفاتح له فما يشرح. هسا أنا رياضيات، من تشوف ان حل الاجل ما احنا هاي الطريقه ما عندنا، هذا القانون مو صحيح، انت تجاوزت بعض الخطوات. احنا عندنا بالحل يعني بالرياضيات كل خطوه عليها درجه مقسم تقسيم، فتشوفين يعني هواي اكو اخطاء، هواي اكو اخطاء.
0: زين، هذا شيء يقلل التفكير عند الطالب؟ لا. يعني ما يحاول انه يفكر ويتعب نفسه ويعتمد؟
1: انا هم بعض الطالبات اقول انت عقولكم جمدت قد ما تريدون حل سريع، ثم حضروا يوتيوب، سمعوا المحاضرة كلها، مو توقف وتنقل بدون فهم. هالشكل هاي جاي يصير يعني بالمدارس.
0: شوفين زين، هسا احنا بما انه انت من ضمن الكادر التدريسي، احنا من نوصل للامتحانات ماكو اكو موبايل حتى انا ممكن ادخل على الذكاء الاصطناعي او الجوجل حتى اسحب المعلومه. شوفين اخفاق
1: بيها اذا تدخلين تليفون اثناء الامتحان يدخل الغش.
0: لاحظين اكو اخفاق بالمستوى التعليمي للطالب؟
1: اكيد هواي. احنا هسه جاي نشوف، انا ادرس متوسطه، يعني اشوف الطالبه ما مهتمه يعني ما منتبهه. مثل ما قلت لك اقول لهم انا حضروا يوتيوب اذا ما تفهمون على الشرح مالتي، لكن سمعوا المحاضره كلها وافتهميها مو توقفيها وتنقلين الحل بدون ما تفهمين. وبعض الحل اكو خطا وانا اشرح لهم شنو الخطا وشنو الفرق بين حنل بالكتاب والحل الممكن هو الرياضيات باكثر من طريقه طبعا ينحل، بس قد تقول طرق تجاوزت يعني القانون اللي عندنا او المستوى اللي عندنا.
0: حبيبه قلبي شكرا لك والوقت جريت يعني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: انا ابو منسة.
0: ابو منسة اهلا وسهلا. مرحبا. الدنيلي الدني. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شنو اسمك؟
2: منسة.
0: اهلا وسهلا بيك يا منسة. اليوم احنا نريد نسولف على تأثير التكنولوجيا اثر على مستوى ذكاء الطفل بطريقة ايجابية ولا بالعكس؟ شو تشوف انت بشكل عام؟
1: والله بشكل عام انا اشوف التكنولوجيا اثرت على الطفل سلبيا وايجابيا. فمن اقول سلبيا وايجابيا، فمن اريد اقول انه ايجابيا اكو اشياء هواي الاطفال تعلموها من التكنولوجيا، وطبعا ما كانت بوقتنا، انا رجال عمري فوق الخمسين، ما كانت هذه الاشياء موجوده متوفره، انه يعني ما متاحه المعلومات الموجوده حاليا بالتكنولوجيا، سواء كانت بالنقالات او بالانترنت بمواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء هو معلومات. بالاضافه الى ذلك انه هم يعني احنا اخذنا فترات، وخصوصا بفتره كورونا لجئنا الى التعليم الالكتروني، فالتعليم الالكتروني كان بكلش فوائد هوايه، وبعد اضافه الى ذلك والمهم جدا يمكن لطلبه الجامعات والكليات، كل البحوثات مالاتهم جاي يعني يستعيرون بالتكنولوجيا الموجوده على الانترنت.
0: بس هذا ما صار اعتماد من انا اروح، انا الطالب يروح يحصل المعلومه باسرع ما يكون، خلال ثواني المعلومه تجي، وتجي بكل تفاصيلها على قولتك بحوث. زين، احنا وين كنا بايام البحوث؟ نروح ندور المصدر دواره الصراحه، يعني نبحث اكثر من مكان، ونروح للمكتبه المركزيه وندور اكثر من كتاب على مود نحصل على المعلومه. هذا ما صار اعتماد كلي على التكنولوجيا بطريقه سلبيه؟
1: طبعا وجهه نظر جدا يعني صحيحه وحقيقيه، وهذا فتشي احنا همين من كنا نبحث عن المعلومات، عانينا هواي على مود نوصل للمعلومات. اذا اريد اعكسها على الوقت الحالي، المعلومات متوفره، يعني كنا نقراها بكتاب، هسه نفس الشيء نقراها على المواقع اللي موجوده بها المعلومات اللي نحتاجها بالبحوثات.
0: المتعه وين؟ انت شو تقول؟ انا المتعه اليوم من احصل المعلومه باسرع ما يكون خلال ثواني، ولا اروح اتعب على مود احصل المعلومه بحيث ممكن حتى تبقى بالذهن ما تنسي، تبقى بالذاكره؟ شو تقول؟
1: والله اوكي وياك، همين ابقى وياك، بس المتعه همين يعني احنا كنا نستمتع بالكتاب، نشتري الكتاب ونقرا الكتاب، بس اذا جيت على البحوثات واريد مثلا ابحث بالانترنت، همين انا راح اخذ وقت طويل على مود اعرف احصل على المعلومه اللي انا راح استفاد بيها بالشيء اللي ابحث عنه، يعني همين راح أبذل جهد وطويل ووقت طويل همين. المتعة يعني مثل ما قلتي كانت مثلا واحد يروح للمكتبة يقعد وتعب والضبط، بس هسه يعني هو قاعد بالبيت يقدر بكل بساطة، فهي يعني وسيلة تسهيلية صارت، مو يعني بالضبط أنه بعدتها عن بعدت الشخص اللي أو أطفالنا سواء كانوا بعدتهم عن الأشياء اللي هم يردوها، ولكن صارت أسهل لهم للوصول إلها. مو هذا
0: دور الأهل حول هذا الموضوع، أنه يتابعون مثلا يعني بعض من المحتوى، يشوفون بعض من المنشورات، أو مثلا ممكن حتى متابعتهم لبعض من التطبيقات إن كانت تعليمية، أو ممكن ينزلون بعض من الألعاب، ألعاب تسلية أو ألعاب يعني هاي الألعاب الألكترونية. أنتوا دوركم وين؟
1: والله إحنا دورنا يعني بتربية أولادنا أكيد لازم يكون أكو دور رقابي على كل الأشياء اللي يدخلون عليها بالمواقع الاجتماعية أو بالإنترنت بصورة عامة، فبالتأكيد لازم أكو فد رقابة، يعني ما أقدر أترك الطفل وأخليه هو يعني يدخل ويسجل وكيف أي مكان يدخل له، لازم أراقب كل تحركاته. طبعا هذه راح يكون فد شيء جدا صعب، لكن بكل موقع هسه تلقين أكو اللي هو يسمونه parental control. هذا parental control أنا أستفاد من عنده أنه أحدد الأشياء اللي هو الطفل اللي يقدر يتصفحها.
0: منسة مرحبا، أنا لقيت يمكن أكو تليفون يمج، هذا تليفونك؟
2: إيه تليفوني.
0: انت باي صف؟
2: ثاني متوسط.
0: صار لك ايش قد وعندك تليفون خاص بيك؟
3: من اي صف؟
2: من الاول.
3: من الاول ابتدائي؟
0: من الاول ابتدائي. شنو عندك فد لعبه الكترونيه مدمنه عليها دائما تلعبيها؟ شنو هي؟
2: روبلوكس.
0: متفوقه بيها بهاي اللعبه؟ زين تحسين في بعض الاحيان انه هذا تفوقك بالالعاب؟ يعني اذا انت تريدين تتفوقين على اقرانك، زميلاتك، صديقاتك، اخوانك او كائن من يكون بهاي اللعبه، تحسين انه انت اذكى منهم؟
2: لا، يعني هن نفس الشيء.
0: يعني ما له علاقه بالذكاء اذا انت تفوقتي بهاي اللعبه؟ ما له علاقه بذكائك؟
2: احسها لعبه عادي العب بها مو بالذكاء.
0: معلومه من تردين تبحثين عنها؟ راسه نلجا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ولا لا اروح شويه تعب روحي بالكتاب والدفتر؟
2: صعب اروح للتكنولوجيا.
0: مستواك التعليم شلونه؟ شلون؟
2: كله زين.
0: ما شاء الله. يعني المهم انه ما مأثر عليها بطريقة سلبية؟
2: لا.
0: شو تقول؟
2: شوية مأثر.
1: شوية يعني هو شوية مأثر عليها لانه اول شيء يعني بوقت راحتها
3: واخذ من وقتها.
1: واخذ من وقت راحتها. ثاني شيء يعني يعني ما تلقى فد وقت يعني كافي تقضي ويا العائلة للألعاب. يعني ماكو العاب بش اسمه يعني ما جاي تلعب العاب مثلا. يعني شلون نقول احنا مثلا واحد ينشط نفسه بالبيت؟ ماكو خمول وجالسه اي جالسه على النقال. ويعني ماكو
0: بعد تبقى هنا متابعتكم. شكرا لك يعني ولوقتك. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم عبد الله.
0: أم عبد الله، أهلا وسهلا بيك أم عبد الله. أم عبد الله، حابة أسمع رأيك بموضوع حلقتنا لليوم. حسب وجهة نظرك، التكنولوجيا رفعت من مستوى الذكاء عند الأطفال ولا العكس؟
1: لا بالعكس. بالعكس. اللي جاي نشوفه إحنا يعني أطفالنا وهاي جاي يتأثرون، يا أما عيونهم يا أما يصير عنده فرط حركة من الأشياء اللي يشوفها، ما كل شغلات اللي يشوفها بالمقاطع هاي مال الريلز الصغار.
0: نعم.
1: اي فصار عنده يعني حركه ملاحظه انا بنبت يعني ما.
0: نعم.
1: اي بقدر الامكان واحد يبعد الاطفال عن هذا الشيء.
0: شايفين بالوقت الحالي والجيل الحالي جيل التكنولوجيا اللي لازم التليفون من الصبح لليل، والام اللي هي في بعض الاحيان
2: ملتهيه بكل شيء،
0: عافيه هذا تشوفينه سهل على انه ينسحب التليفون وهاي التفاصيل كلها ترجع امور طبيعيه عند الطفل اللي متعلق بالالعاب الالكترونيه المتعلق بالتليفون؟
1: لا اذا تردين يعني تعانين صعوبه، بس واحد ينصح انه من البدايه انا ما اخلي طفلي يعني ما اخليه يدلنا على هاي الاشياء.
0: زين، برايك الطفل اليوم وبالوقت الحالي صار أكثر قدرة على أنه يفكر، حتى من يصير عنده فد شغلة بسيطة، عطل بسيط بلعبة معينة مثلا، تشوفين عنده القدرة على أنه يفكر ويحل هاي المشكلة ويعالجها، ولا لا صار الموضوع أكثر اعتماد أنه يعتمد على الذكاء الاصطناعي؟
1: والله أنا بالنسبة لي ما واصل هاي المرحلة، يعني بعدني بنتي بس هي هاي عندي حفيد صغير 3 سنوات عمره، فما واصله يعني ما شايفه هاي الاشياء انه يصلحون او شغلات يعني تدخل بيها هاي الاشياء. ما
0: بس ما تلاحظين عنده في بعض الاحيان احنا نسولف وياه من خلال احنا سوالفنا ويا الاطفال، تلاحظين حتى من السائلينه يبقى صافن، ما يعرف، ما عنده يعني القدره على التركيز بالجمله اللي انت ذكرتيها. اكو تشتت.
1: صحيح صح صحيح، هاي تشتت بدماغهم لانه هذا كله ياثر عليهم، مثل على الدراسة نفس الشيء.
0: ليش البعض من الناس يقول لك لا والله التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلت الطفل حتى بمستوى العلمي ذكي، يعرف لغة انجليزية، قوي بالرياضيات؟
1: من ناحية،
0: من جانب،
1: من جانب أكو بيهم يعني يتطورون، بس من جانب آخر لا، أكو بيهم يستغلونه يعني بس مثل ما تقولين هاي الألعاب وما أعرف شنو هاي الفيديوهات اللي ما لها داعي. بس وأكو بيهم لا يطورونها بغير أشياء، يعني أكو أطفال تشوفينهم لا يدخلون على أشياء يعني مفيدة.
0: أي. تطبيقات تعليمية.
1: تعليمية يعني مو كل شيء واحد يدخل له، وأنت المفروض يعني كل أم لازم تتابع تصير
0: دور الأهل متابعة.
1: متابعة لازم متابعة.
0: زين، الطفل اليوم إذا أريد أقارن الطفل قبل 15-20 سنة، سولفي لي الفرق وين؟
1: وين فرق طبعا فرق،
0: يعني بين ابنك وحفيدك
1: فرق، ما كانوا هاي الأشياء يسوونها. لعبهم يعني تقريبا يطلعون عصرية هاي قبل كده نسبحهم ويطلعون العصر يلعبون مثل البنية ويا صديقاتها والولد ويا أصدقائه، ووقت الصلاة بعد يعرفون يأذن المؤذن يدخلون بالبيت، يا أما كنا كهرباء ماكو تطفى الكهرباء نصعدهم فوق ينامون على الفراش، أي يعني هاي الأشياء اللي إحنا مربينهم عليها.
0: طفل قبل، طفل قبل اللي على قولتك اللي إحنا تربينا عليه وربينا أولادنا مو أحفادنا، تشوفينه إنه عنده القدرة على الخيال والابتكار والإبداع ولا لا طفل التكنولوجيا؟ عند هاي القدرة؟
1: والله ما جاي أقول لك يعني، ويعني كل جيل وكل وقت وإلى يعني نسبة ذكاء أو نسبة يعني ما قبل يعني ما كانوا يطلعون علماء وأذكياء وصحيح؟
0: نعم.
1: أي وهذا الجيل والله أنا بالنسبة لي أقول الجيل قبل يختلف عن جيل هسه، يعني بهواي أشياء. أي بهواي أشياء.
0: التكنولوجيا أثرت بطريقة سلبية أكثر من الإيجابية ولا العكس؟
1: لا سلبية أكثر أكثر.
0: أي بالنهاية الطفل زين نحتاج طفل ذكي بالتكنولوجيا ولا طفل يعرف شلون يفكر بدون هاي التكنولوجيا وهاي تفاصيلها، بدون الذكاء الاصطناعي، بدون المعلومة يجيبها خلال ثواني؟
1: صحيح، أحسن يعني إنه ما يطلع على هاي التكنولوجيا أحسن له.
0: شوفينا أحسن.
1: احسن
0: المعلومات.
1: شوف حفيدي هذا الصغير ما ننطي احنا يعني تليفون مو على طول ننطي، واوقات مثلا من يريد ينام من يريد ينام عندك يعني شلون برامج مال ما شو الدوب ما اعرف شنو هذني يباوع لهن بحيث يعني شويه وتشوفينه نام تحسين بينا.
0: ايش قد عمره؟
1: 3 سنوات.
0: اي تشوفين العمر المناسب انه الطفل ممكن اخليه يلزم التليفون ويتصفح.
1: والله بالمدخل للمدرسه يا الله شوي يبدي يا الله، لان يعني هسه كل شيء ياثر عليه على دماغه. يعني انا اعرف وشايفه ناس اهلنا وقرايبنا وهاي كلش مؤثره بيهم. عندنا طفل يعني ثاني ابتدائي مدري على نظره يعني كلش حول صار بي سووا له عمليه ورجعوه هسه قالوا لهم اصلا ما يدنا للايباد ولا.
0: ايش قد عمره؟
1: راح ثاني يمكن ابتدائي او ثالث ابتدائي. بس هذا الحكي احكيك اياه يعني هو من كان بعد ما مسجل بالمدرسه صار عنده حول
0: عينه.
1: اي واعرف يعني بنيه همي انا اسم الله اسم الله يعني راسه لبسوها كانت كل شيء ما بيها ورا سنه تقريبا لبسوها مناظر بعد ما مسجله مدرسه.
0: تاثيرها الاساسي انه هو على العين. صح والصحه حبيبه قلبي، شكرا لك ولوقتك. يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا.
0: ام منو؟
1: ام ادم.
0: ام ادم اهلا وسهلا بيك. ام ادم، ادم وين ادم؟ بالله خلينا ندور علي يا ادم.
2: هاي ادم. هاي
0: ادم. قولي هاي. يشر على روحه. مرحبا ادم، شلونك؟
2: زين زين.
0: بيا صف ادم.
2: زين زين زين.
0: المهم زين، المهم زين، يلا الحمد لله. ام ادم، احنا اليوم نريد نسولف على تاثير التكنولوجيا على مستوى ذكاء الطفل. خلت مستواه عالي ولا بالعكس مستوى الذكاء؟
1: لا بالعكس.
0: بالعكس.
1: غلط، اكبر غلط. يعني انت اول ما طفل ينخلق للدنيا وتعطينه التليفون، هذا هو ياثر على الذكاء الطفل يعني، وبالاخص يعني ياثر على التركيز. يعني انت على التركيز، يعني انت مثلا من تعطينه الموبايل راح يجي يعني تحشين ويار يعني باله مو يمش نهائيا، تحشين وياه تقول يا ماما يعني فلان بكان تعال نروح، هاي لا نهائيا، هو مندمج غير بكان يعني.
0: آدم ما تطيه في بعض الأحيان؟ آدم ايش قد عمره؟
1: آدم عمره 4 سنوات.
0: انطيني التليفون ولا لا؟
1: لا سويتها غلط. من كان صغير انطيت التليفون وغلط، من شفته يعني كان التركيز مالته مو وياه نهائيا. انتبهت عليه انه هو ما قاعد يركز علي، قلت هذا اكبر غلط، فسحبت من عنده التليفون وبدا يعني يحكي وياي وبدا يعني يطلع ويلعب، وها من كنت انطي التليفون ما كان يركز وياي ولا كان يلعب ولا كان يعني مثلا بس تحكي وياي يظل يعصب. يعني كل شيء اثر هسه التليفون والتلفزيون على الطفل هواي.
0: بس هو لا تليفون ولا تلفزيون
1: نهائيا.
0: شنو المهارات اللي جاي تحاولين تنمين قدرات آدم؟
1: ألعاب، يعني احنا نلعب وياه، نحكي وياه، اخذنا للمول، اطلع عنه يعني. بس هسه انا راح اسجل لنا روضه حتى يعني يلعب ويا الجهال ويختلط ويا الجهال، يعني اكثر شيء قاعد اطلع للمول حتى يلعب ويا الجهال يختلط، احسن من التليفون بهواي. لان التليفون يعني هسه بهذا الجيل كل شيء ياثر على دماغهم، لان تعرفين يعني هواي مواقع تطلع لهم شغلات مو زينه تاثر على الدماغ مالتهم.
0: زين، برايكم ادم منو الافضل، انه الطفل امنع من التليفون من الاجهزه الالكترونيه

0: بشكل عام ولا لا ممكن أنطي فد وقت معين؟
1: يعني مو يعني نهائيا، يعني بالوقت المعين، مثلا من يريد ياكل او بالشغلات المهمه، يعني هي نص ساعه او ساعه كلش كافيه. تخلي على يعني برامج مال اطفال مال عمره، يعني مختصه العمره، يعلمونه يعني مهارات شلون يلعب، شلون يعلمونه شغلات على الاحرف الانجليزيه، على الكلام.
0: التطبيقات التعليميه جيد تستخدمين على مدير تعليم؟
1: اي احلى بهواي، احلى من يعني مثلا انت تنطينا تليفون ويعني ما واحد ما ينتبه عليه، يعني هو طفل يعني شنو يدخل على برامج على مواقع يعني هي مو مال عمره، يعني هذا اكبر غلط. يعني انت انا مثلا انا طفل انا ام يعني عندي شغله وانطي تليفون، ما اعرف انه هذا ابني شنو قاعد يباوع، يعني هذا راح ياثر على الدماغ مالته كلش هواي.
0: شو وقت يكون استخدام التكنولوجيا من مفيد تحول الى ادمان؟ في بعض الاحيان اكو طفل ما تقدرين حتى تسحبين من عند التليفون، شو وقت هنا يتحول من انه انا انطي تليفون من باب الاستفاده كتطبيقات تعليميه اعلمه الاحرف الانجليزيه وهاي تفاصيل، ومن باب لا جاي يتحول عنده الى ادمان؟
1: مو هو هذا الغلط، يعني هو طفل من اول ما ينخلق للدنيا انه انت راح تبدين تنطين التليفون بساعات كلش هواي.
0: نعم،
1: هو هاي الساعات اللي كلش هواي راح تأثر على الدماغ مالتك، يعني شلون يصير انه متعلق بهذا الموضوع، شلون هسه انت مثلا تليفونك او شغله مالتك او سياره مثلا دائما تطلعين بيها راح تتعودين، يصير ادمان يعني بس بالشغلات المهمه، بس يعني شلون يعني من اقلش على السياره، بس بالشغلات المهمه واحد يطلع بيها، يعني مو دائما يعني هم تأثر على الواحد.
0: شنو الفرق بين طفل اللي تعلم على التكنولوجيا وعاش ضمن هذا الواقع وبين طفل اللي بدون تكنولوجيا؟ احنا بزمننا ما تربينا على التكنولوجيا.
1: والله افضل بهواي، يعني كنا بزمن يعني ماكو لا تلفزيون ولا تلفزيون، احسن بهواي، يعني كنا نلعب يعني بالحديقه وبالالعاب يعني هواي شغلات كنا نلعب بيها ونطبخ بالهاي الالعاب مالتنا نشتريهن، احلى بهواي.
0: ذكرتينا ورجعتينا،
1: حتى كنا نلعب نسوي بالطين ونسوي جدر مال طين، وهاي كنا هواي شغلات نلعب بيها.
0: زين احنا بزمننا كان عندنا ابتكار وقدرات ومهارات وهاي حتى فنون واعمال يدويه كنا احنا نسوي. اذا اريد اقارن بجيل الوقت الحالي جيل التكنولوجيا،
1: لا ما عندهم هيك قدرات يسوون، ما عندهم، لان يدخلون على غير مواقع، يعني مثلا ما تخليهم هيك يشوفون شغلات، يعني حسب ما هي الام يعني اذا حريصه عليه وتخلي على مواقع حلوه لعمره ومال اطفال يقدر يعني يسوي هيك شغلات. مو اكو مواقع يعني تطلع لهم شلون يلعبون بالطين الاصطناعي، شلون يسوون بيه شغلات حلوه، العاب شلون يشتروها وشلون يسووا المكعبات وما ادري شنو، يعني هواي شغلات حلوه.
0: بس اذا اريد نقارن بجيلنا احنا بدون تكنولوجيا، لا احنا الابداع والابتكار وهاي التفاصيل كلها موجوده عندنا.
1: احلى بهواي، احلى من بهواي.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، يا عيني مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: واقدر اقول لك
1: مرحبا.
2: مرحبا، انا وسهلا.
1: ام منو؟
2: ام ايلين.
1: ام ايلين، اهلا وسهلا بيك ام ايلين. ام ايلين، احنا اليوم نريد نسولف على التكنولوجيا. برايك رفعت من مستوى الذكاء الاطفال، ولا نلاحظ انه بعض من الاطفال يواجهون صعوبه بالتركيز والتفكير، وتشوفين ما عندهم

0: قصايد مع أطفال يعني بالروضة جاي يحفظهم. أي فهذا الشيء يعني ساعدها على هذا الشيء إنه تحفظ.
1: بس هاي يعني بوجودك أنتي لازم الموبايل وأنتي جاي تعلميها ولا هي بإيدها؟
0: مراتي بإيدها والله صراحة يعني بسبب ظروف يعني والشغل بالبيت تدرين قاعد إحنا يعني شوي نسان ومشغولين بالبيت. بس مرات لا مرات أكثر شيء على التلفزيون، هذا التلفزيون شوي ساعدها أكثر يعني أنا أقدر أختار لها الفيديوهات.
1: أنتوا كدور الأهل أو مسؤولية الأهل تجاه هذا الموضوع، أنت قلتي أنا بالتلفزيون ممكن أنا أحدد لها.
0: صح بس بالتليفون ما أقدر أحدد يعني هي جاي تختار وهي هذا وقلت لي شو بظرف إحنا كأهل مرات يعني ندخل لازم مثلا تدري من إحنا نساء الشغل ويعني أنا هم مثلا مدرسة فلهذا السبب مرات ألتهي بشغلي ألتهي مثلا بالمطبخ ألتهي بهاي السوالف يعني هو طفل يعني مو 24 ساعة وياي فلازم مرات
1: زين التليفون بإيدي. أوكي زين الأهل من يتبعون طريق إسكات الطفل هو إنه هاك التليفون هاي هنا أنت مدرسة يعني تدرين وضعية الطالب مستقبلا
0: كلش الوضعية خطرة والله. بس يعني قلت لك هي مرات الظروف الإنسان يعني تحكم على هذا الشيء. أنا كنت واحدة من الناس اللي كانت تمنع الطفل إنه يفكر بالتليفون يعني والله كلش كنت أمنع هذا الشيء بس يعني بسبب الظروف العائلية فاضطريت إنه مرات أعطيها تليفون. بس هذا الشيء مرات مو دائما مستحيل يعني أقبل بهذا الشيء.
1: زي ما شوفين في بعض الأحيان استخدام الطفل للتكنولوجيا إنه من المفيد والتطبيقات التعليمية إلى الإدمان، شو كنت يوصل الطفل إلى مرحلة الإدمان؟
0: يوصل الطفل للإدمان بسبب الأهل، إذا خليت هذا الشيء 24 ساعة بإيدها طبعاً توصل للإدمان، صح لو مو صح؟ أنا هذا الشيء لا ما أقدر عليه، فأنا أعطيها أكثر شيء ساعة أو ساعتين باليوم وبس، إذا أريدن بس بالتلفزيون وأخلي لها الأشياء اللي هي تحبها اللي مثلاً بها أحرف تعليمية، أسماء حيوانات، أسماء شغلات يعني شيء، المهم هي تحفظ هاي السوالف. بس اما ذا تليفون لا مستحيل اقبل بهذا الشيء، هذا يصدق راح يؤدي الى الادمان راح اخليها شرسه بشكل واحد، هاي اذا ما ادى بها للتوحد. ممكن اكو اطفال هو جاي يعاني من هذا الشيء.
1: احنا قبل ما كان عندنا او نسمع بالنادر القليل انه حاله توحد عند الطفل زين، بس بالوقت الحالي ماكو طفل او عائله اذا ما اشتكت انه ابنها جاي يعاني او عنده نوع من الاعراض التوحد وجاي راجعون
0: طبعا التليفون، هذا كله بسبب الادمان.
1: حلو انه انت تعرفين هاي التفاصيل.
0: انا كلش اعرف هاي التفاصيل بس قلت لك مرات اذا كان ضرب بس هذا ما يسمعني انه انا اخليها 24 ساعة يعني انا لازم اكرس نصحى يومي الها واكثر من يومي اصلا الها لازم.
1: الالعاب الالكترونية عندها فد لعبة؟
0: لا ما اخليها تلعب هاي الالعاب، لا اخليها هيجي لعابات شغلات حلوة يعني شيء بس تركيب مثلا سوي بيت سوي شيء منها شفتن المكعبات إذا شفتها بس غير أشياء ما اشتريت.
1: لاحظت ليش طفل عند التليفون وعند لعبة إلكترونية ومركز بيها ومندمج ما صادف بحياتك يعني؟
0: صادف عندي هواي بس أكثر شيء يعني الكبار بالعمر اللي هم 5 سنوات ل4 سنوات وما فوق هم اللي يركزهم هذه الأشياء.
1: هذا ما يأثر على تركيزه وتشتت الانتباه؟
0: أكيد 1000000000% أكيد يعني هذا الشيء أصلاً يتعب دماغه يعني يظل دماغه بس فقط باللعبة ما يطور دماغه ولا يطور عقله لا يقدر يدرس لا يقدر يركز بعد بأشياء ثانية إذا حاولت تدرسينها حتى ما يقعد. يعني جربت هذا الشيء يعني بالعائلة اللي جاي الثانية بالبيت ابنهم ما يقبل حتى يقرأ قليلة مثلاً تعال اكتب خل علمك هذا خاط أو شيء وعمره 5 سنوات إيه هذا الشيء يعني ما يقبل نهائياً. بس بدي تطوني آيباد تطوني ألعب بالملاعب السيارات المدري شنو وبس ولهذا السبب استطاع عناد قوي انه ما يخليه نهائيا يقبل الدراسه.
1: زين اكو بعض من الاطفال عندهم تفوق بالالعاب الالكترونيه، ما تشوفين هذا التفوق انطى مستوى ذكاء عالي للطفل؟
0: لا انا حسب تجربتي اللي شفتها ويا يعني انا ما اقدر اشرح لك عن اطفال العالم كله حسب اللي انا شفته اللي شايفه قدام عيني هذا الشيء ما انطى نهائيا اي يعني خيال واسع أو شيء أبد. هذا الشيء بالعكس خلاه يتعب إنه يخلص وقته كله بس على مود يلعب هاي اللعبة وشون يفوز وبس.
1: حبيبتي شكرا لك ورأيك ووقتك يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: شنو اسمك؟
1: علي.
0: اهلا وسهلا بك يا علي. علي باي صف؟
1: رحت للسادس.
2: رحت للسادس.
0: سادس ابتدائي. عندك تليفون ولا ما عندك؟
1: عندي.
2: عندك؟
1: ايه.
0: بألعاب ولا لا؟
1: بلا. بي
0: كم لعبة؟
1: عشرة.
2: عشرة.
0: اكثر لعبة تلعبها شنو؟
1: بوبجي.
2: البوبجي.
0: من اي ساعة تاخذ التليفون لحد اي ساعة؟
2: من اي ساعة لاي ساعة تاخذ التليفون تلعب بوبجي؟
1: تلعب الوحدة.
2: من الوحدة؟
1: من الاربعة.
2: للاربعة.
1: ايه.
0: يعني على مدى هاي 3 ساعات انت مندمج بلعبة البوبجي. عادك يعني زين زين تعرف تلعب ولا لا؟
1: لا.
0: يعني متفوق. زين زين علاوي، هسه هاي لعبة البوبجي او الالعاب الموجودة بالايباد ما تحس في بعض الاحيان انه تخليك تشتت انتباهك حتى بالتدريس؟ زين انت هالسنة سنة سادس وبكالوريا، المفروض نهيئ نفسنا للدراسة مو؟
2: شو تقول انت؟
1: ايه.
0: زين ليش ما نترك من اليوم نقرر انه احنا بعد ما نلعب؟ انت شو تقول؟
2: ونقل
0: البابا والماما بيا مادة انت ضعيف بالرياضيات بجدول الضرب نحفظ جدول الضرب، شو تقول؟
1: ايه.
0: لا مو ايه، هسا انت نعتبرك رجال وجاي احكي وياك، شو تقول؟
1: ايه.
0: مو ترى راح اخذ رقم الماما ونسأل. زين هاي النظارات ليش لابسها الصراحة؟ ليش ومن اش وقت لبستها؟
1: من
2: صف الثاني ابتدائي.
0: انت من شنت بصف الثاني ابتدائي كان عندك تليفون وهم العاب؟
2: ها.
1: مشيت الصف الثالث جاب لي تليفون.
0: هو المشكلة هنا، منو جاب لك التليفون؟ آخ شحكي عليك أبو علي. ها؟ أبو عدين. من يصير؟ من يصير؟ ليش بالله ليش؟
1: ألعب بي.
2: ها؟
1: ألعب بي.
2: ها؟
3: صحيح.
0: هسه نرجع لك، أولا الله يساعدك أبو علي، شلون أصطحها؟ أنت علاوي عمره من الثاني ابتدائي، صف الثاني ابتدائي وأنت جبت له التليفون. تعرف انه تاثير واثار التليفون عليه بطريقه سلبيه ممكن مو، ولا تقول انت ايجابي؟
3: لا صحيح، سلبي. سلبي جدا.
0: زين برايك استخدام الطفل للتكنولوجيا جاي يرفع من مستوى ذكائه ولا بالعكس؟
3: لا والله بالعكس.
0: لاحظت انه علاوي بدا اكو تفاصيل يعني تاثيرات يكره الدراسه هاي اولا، بعد
3: يضيع الوقت، وايد يضيع الوقت على الموبايل، فانا خليت وقت يعني محدد وسحبه من عنده، بس من السحبه من عنده هو ضايع، ما عنده فد هدف يعني مثلا يطلع يلعب طوبه او يتحرك، لا.
0: ما عنده قدرات ومهارات هو كطفل يعني عمر الخامس ابتدائي، يعني ايش قد عمرك خامس ابتدائي؟
2: ايش
1: قد؟ 10
0: ولا 11؟ 10. 10؟ شكرا، حصلت لي وحده. والله يا علاوي. زين هسه يعني بهذا العمر انت شو تشوف ابو علي العمر المناسب انه تقول ممكن انطي تليفون؟ اي عمر؟
3: والله فوق العشرة. يعني تليفون بوقت، يعني لازم وقت، يعني ما يخلي الوقت مفتوح. اي اب او اي عائلة تعطي هيك اعمار ما يخليه مفتوح، ويحدده برامج معينة، يعني هاي افضل ما يكون.
0: المتابعة ضرورية من قبل الاهل؟
3: اكيد. يعني وصار من الضروريات، من المستحيل هسه تقدر تسيطر على ابنك، شوف اخوانه، شوف الجيران، شوف الاقارب عندهم نقال، لازم تجيب له موبايل.
0: زين انت من وجهه نظرك بما انه مجتمعنا هيك صار، جيل الحالي هيك صار اللي يعتمد على الموبايل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهي تفاصيل اعتمد عليها واعتبرها من اساسيات حياته ويومياته، احنا نريد نعرف انه انت تشوف من الافضل والضروري انه التليفون ينسحب ولا لا يبقى موجود عنده بس اكو خطوط حمراء، تنظيم وقت؟
3: تنظيم الوقت هو احسن ما يكون. يعني هسه انا يعني شلون اقول له مثلا ساعه دراسه، ساعه واحده باليوم دراسه وما قاعد يوفرها، ما قاعد يطلع باليوم ساعه دراسه بالعطله. هي بالعطله بالمدرسه ماكو نقال نهائيا.
0: بالمدرسه ماكو نقال
3: ابدا، لا هو ولا اخوانه. اي ماكو.
0: بس وانا ايش قد اعمارهم؟
3: يعني نبدا من الكبيره، وصلت سادس علمي.
2: نعم.
3: وراها رابع، وراها ثالث، وراها ثالثه متوسط الولد، فكلهم ما عندهم موبايل ما عندهم السادس يعني على مود الدراسه.
4: اي بس
3: بالعطله لا اكو دراسه واكو متابعه ضروري، يعني ضروري.
0: زين برايك طفل اليوم اذكى ولا نرجع للطفل اللي قبل 20 سنه؟ منو اللي عنده خيال واسع، ابتكار، ابداع؟
3: والله طفل هذا الوقت يعني عنده بالتكنولوجيا، اي حيويه ما عنده، حيويه يعني حركه جسمانيه ما عنده اطفال هذا الجيل يعني، بس بالموبايل طبعا هم صاروا اشطر من عندنا، اشطر من عندنا بهواي. اي اشطر من
0: عندنا. تشوف علاو بجانب معين شاطر بي وجانب ثاني
3: ابو الثالث متوسط يعني، هاي يصمم وما اعرف شو يسوون يعني، اي يصممون فيديوهات يسوون. لا بس علاو ماكو، بس على اللعب.
0: علاو هسه اتفقنا اكيد يعني، انا باشر عقبه من اسال ماما والبابا يقولوا لي حفظ جدول الرياضيات وراح اسالك، متاكد؟ يلا يلا يعني، شكرا لكم لوقتكم مع

قبل الختام بس حبينا نذكر أو نأكد على نقطة كلش مهمة. الذكاء مو بس إنه أنت تعرف شلون تستخدم التليفون أو تحفظ لك فد معلومة اللي أنت تجيبها خلال ثواني. الذكاء الحقيقي إنه أنت لازم تعرف شلون تفكر، شلون تسأل، تحلل، تبتكر، تبدع حتى من دون الجهاز والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي بهذه الجولة، ورافقني في الإخراج الزميل عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.

0: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفه مشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

الخذاهم الخذاهم لا عشقهم لا طملهم حكي لا حلق شامت لا طملهم الخذاهم لا عشقهم لا طملهم حكي لا حلق شامت لا طملهم مشوا انا على راسي لا طملهم بيش بحديده وطيحت مخي بديه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج مسية العافية على الجميع. مية هلا بيكم. دخلنا إلى أجواء برنامجنا وفقراتنا وموضوعنا وكل هذه التفاصيل اللي راح نتناولها خلال الساعة القادمة. راح يرافقني بالإخراج عمار مشتاق، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، وفي الإخراج الصوري أحمد الرسام. مية هلا بيكم. أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم.

راح كالعادة نتناول موضوع ومن خلال الموضوع نروح باتجاه فقراتنا ونحاول انه نكرس الفكرة نفسها حتى نطلع بحصيلة يصير عندنا وحدة موضوع. واجمل ما يلاقيني في القصائد وما ادري ليه صار هذا موضوع شاهد انه ألقى شاعر يهتم بوحدة الموضوع، لان كثير من الشعراء واقعين بفخ التصوير، صورة هنا وصورة هناك وماكو وحدة موضوع، وبالتالي ماكو حبكة، ماكو نسيج متماسك. هذا مو موضوعنا بقدر ما ادري ليش قفز للذاكرة. موضوعنا اليوم راح نحكي عن موضوع في غاية الحساسية وبغاية السرية وبغاية الوجع، ودائما يصير بالكواليس، يصير بالبيوت، في أسرار البيوت. من تكون مشكلتك ويا ضلعك، من تكون مشكلتك ويا أخوك، من تكون مشكلتك ويا شخص مقرب من عندك أنت، هنا تنتفي معادلة الطرفين. يعني في كل حرب، إذا قدرنا نسميها حرب، لأن هي توصل إلى مستوى الحرب مرات، خلينا نخفف الوطأة، مستوى الصراع، أكو صراع، أكو مشكلة، مشكلة بين بالمشكلة عادة أكو طرفين، أكو رابح وأكو خاسر. هنا تنتفي هذه المعادلة، أنت بالحالتين راح تكون خاسر. عندك مشكلة ويا أخوك وغلبت أخوك قدام العالم، تخيل أنت غالب أخوك مثلا، كبيرة مو حلوة لا بحقك ولا بحقه. كل الأحوال هذا الصراع الداخلي، مو داخلي نفسي، لا داخلي، داخل بؤرة اجتماعية أو لبنة اجتماعية كلش محدودة، هذا يستنزفك ويتعبك ويخليك تخاف تطلع مشكلتك للآخرين، لأن أنت تنضرب راح تنوجع بالحالتين. لذلك يعني حتى قالت العرب في مثل هذه الحالات، يقولون مثل أجلكم الله مثل تفال السماء، اللي يتفل على السماء العرب يقولون ترجع على لحيته، وعلى العرب شلون حاكينها. في حين أنه أنا بحثت في جذر هذا المثل ولقيت الامتداد، أكو مثل ياباني تخيلوا أيضا يتحدث عن هذا الموضوع، اللي يتفل على السماء راح ترتد أجلكم الله عليه. ما تقدر تحكي فتصير بالضبط مثل ما يقال في الدارج مثل بلاع الموس، ما تقدر تطلعهن. لذلك يعني واحدة من الأشياء اللي قالتها العرب وأنا امتثل لها لحد هذه اللحظة، يقول إذا كان أخاك عدوك فاعلن هزيمتك، إذا كان الأخو هو العدو فاعلن هزيمتك. هذا اللي راح نناقشه في حلقة اليوم.

0: الأمثال الشعبية يا أخي دائما أوقف عندها إمكانيات أو إمكانات عظيمة رائعة، عندها إمكانات أنه تختصر الأشياء، تختزلها، تقدمها بطريقة واضحة ومحددة وتوصل للوجدان. يقال في المثل الشعبي العراقي الدارج: البيت بيتك بس الجامع أدفالك. كل احنا سامعين هذا المثل وبينا يعرف القصة مالته، والقصة مالته تمر عليها بعجالة لأن أكو قصة أريد أنه أتممها بهذا المثل. هذا واحد سير على واحد من صدقانه بديرة مقطوعة، فما عنده مكان. سابقا كانوا يسمحوا لهم يباتون بالليل بالحسينية بالجامع، فمن سير عليه شاف وجهه ثقيل، حس أنه هو ما جاي يستقبله بشكل صحيح، فراد يختبر صاحبه. قال له أنه أبات هنا، أبات يومكم لو أروح للجامع شو تقول؟ فقال له: والله البيت بيتك بس الجامع أتفالك. هذا المثل اللي دائما ممكن نأخذه ونتحدث به بالمواضيع اللي لها علاقة أنه إذا المقابل مو حقيقي وياك، إذا المقابل ما يريد يرد لك عطائك، إذا المقابل ما يستقبلك مثل ما تستقبله، ما هاي الحرورة اللي عندك هو يقابلها ببرودة تامة. أكو قصة أيضا، قصة مو قديمة كلش، يعني القصة يعني ربما تعود إلى 40ينيات أو 50ينيات القرن الماضي، وحاولت أنه أترجمها أنا. تتحدث عن شخص مننا من الجنوب تزوج وحدة من العاصمة في بغداد، وانتقل من الجنوب راح وين سكن؟ في بغداد. فبمرور السنين اخذ الشغل واخذ الكذا، يعني قطع علاقته تقريبا بأهله، ما يروح يعني، لقى ناس جدد واحتووا تماما. العاصمة بحجمها بعمليتها بنفعيتها، العجلة تدور بسرعة، ويعني هو أصوله بسيطة، ما انقطعت أصوله، ما كان حقيقي هذا الرجل ويا أهله. فواحد من أخوانه في يوم من الأيام راد يروح عنده معاملة في بغداد. في وقتها أمه تشلب بيه، قالت له: ما تروح منا تروح صلالة، وين تروح؟ لأخوك الكبير، هذا أخوك العود، هذا كذا. قال لها: يمه تدرين بيه، هو يعني زوجته وضعها خاص، وهي يعني ما ترحب بينا دائما، فأنا أروح لو للخان الفندق حاليا، يعني لو أروح للخان أبات، لو أشوف لي جامع حسينية أبات بهن. قالت له: فنك، أنت بصوب وأنا بصوب، أقطع علاقتي بك؟ تريد تفشلنا؟ هذا العالم شو تقول علينا؟ هذا أخوك الكبير، هذا العود، تروح غصبا عليك. فبالفعل راح، نزل عند أخوه، شاف الوجوه ثقيلة، ما راح يستوعبونه أنه يبقى عندهم ويبات له كم ليلة ويكمل معاملته ويرجع إلى جنوب العراق. طبعا هذا الموضوع بالمناسبة حتى لا تفسر أنه أنا جاي أحكي بطريقة مناطقية، ما لها علاقة، أنا جاي أحكي عن أفراد، لأن الزين زين في كل مكان، سواء كان في البصرة أو في بغداد أو في كردستان، في أي مكان أكو زين وأكو مو زين، أكو نبتة حقيقية وأكو نبتة مو صاغ. فشانت عليه وطلع وراح يدور لحسينية، يدور لجامع، يدور لخاني بات بيه، ويقول: يا يما أخوي العود ضيع العرفة. يا يما أخوي العود ضيع العرفة، مو قلت لك يقولون بالجامع عدفة؟
1: قلت لك يا

شلون صوت نقي يغني بحنيه وصدق. كامل كشاش مطربي الريف بصراحه كل واحد لون وكل واحد جاي، يعني حتى المحدثين منهم والمعاصرين يحاولون انه يقدمون الاغنيه بطريقه جديده. وخير مثال رعد الناصر اللي يوميا مطبب لها ابديت شكل. عموما اكو قصه ايضا من التراث الشعبي العراقي، القصه قديمه وبيها بيت من الأبوذية تقريبا معروف عند أهل الشعر وأهل المصلحة، ولكن جاء وقته فراح نقوله في السياق هكذا نمر عليها بعجالة. أيضا نفس القصة اللي تناولناها بالضبط، واحد سير على أخوه في مكان بعيد من مدينة إلى مدينة، ووصل وواقف بالباب يدق بالباب. هي فكرة يعني خل أكون شوية يعني أكثر صراحة، يعني فكرة أنه تدق باب أخوك هي بحد ذاتها بها علامات استفهام هواي للأمانة. يعني مثل واحد يروح يدق باب بيتهم حتى يفتحوا له الباب وهو الباب مفتوح، هذا ما كان موجود سابقا. هسه أخوه إلى تبريراته إلى يعني موضوعة، يعني مثلا أكو امرأة غريبة بالبيت، أكو فت خصوصية معينة. بس من يصير سياق عام انه كل الناس تحتاج تروح تدق بيبان اهلهم حتى يدخلون، هذا الموضوع ما اريد اذمه بقدر ما اقول هو كان ما موجود. انت تروح تدفع الباب وتدخل على بيت اخوك، لان زوجة اخوك يعني هي اختك بالضرورة. عموما هسه انا ما اريد اتبنى موضوع بقدر ما جاي اسولف الاشياء مثل ما هي. يدق بالباب ما طولوا عليه، فسمع زوجة أخوه قل له هذا أخوك هميانة، هم ناس ريف كانوا سوا عايشين وكذا، هي بعدها ريفية لحد الآن تقول هميانة يعني هم إجانة. فقبل لا يطلع أخوه هو منسحب وقايل لهذا البيت من الأبوذية، يقول انزفت من كثر صقعي هميانة.

انزفت من كثر صقع هميانة وجيت اشكي لخيي لخيي هميانة. سمعت مرته تقل هميانة اخوك ما صد يرد علي.

اي جديده. وهو للامانه هذا يعني ابديت على الاغنيه الريفيه، حتى انا اقول ابديت، حتى هي ربما ما تنسجم ويا جسمه اغنيه ريفيه، اكو تحديث، اكو تحديث، والرجل يعني مثابر وحقيقي وحاب شغله. وانا قبل فتره عنده بودكاست يعني كان يتحدث عن الاطوار ويتحدث عن الغناء الريفي وعن اساتذته بطريقه اللي عنده شغف، مو مو مو مؤدي هيك عابر. عموما يعني تقريبا هو مجمل الناس اللي يغنون الريفي يغنون بهذه الصدقيه. ليش؟ لان هو اساسا ما يستوعب ان واحد يؤدي به، ما يستوعب. يعني هو الموضوع الكلمات صادقه والانين صادق والاشياء بها اسى، وهو ما هذا الموضوع ما جاي اعتباطا. يا سبحان الله، اليوم اشوف واحد مخلي حفيدته بيد ابوه، رجال شايب لحيته وقاعد يسوي لها ونين، وهي طفلة بعدها ما عمرها أقل من سنة، وهالشكل تغوش وعيونها ظل تبكي على صوت الونين مالته. فإحنا هكذا أهلنا كانوا نسمع نواعيهم ونسمع غناهم، ف يعني دائما مجبولين على هذا الشكل من أشكال البوح اللي هو الغناء، اللي هو ليش غناء ما أدري، هو بواتشي. عموما خلونا أيضا نكرس الموضوع ونرسخه في وجدان هذه الحلقة بقوة. جاي نتحدث عن الأخ من يصير خصيمك. قالت العرب، وإحنا دائما نرجع لمقولات العرب لأن عظيمة ومهمة ومليئة بالحكمة، والأهم مليئة بالجدة والفرادة. يعني دائما تشتغل الآن بما هو راهن، يعني تجيبها من التراث تشغلها تشتغل حاضرة. يقولون العرب، يقول إياك أن يسقط أخاك وأنت واقف، إياك أن يسقط أخاك وأنت واقف، وإن كان أخاك عدوك فاعلن هزيمتك. يا الله، جميل هذا الكلام. يقول لك إذا كان هو عدوك هذا الأخ فأنت اعلن هزيمتك، لأن أنت بكل الحالتين أنت مفضوح، أنت متأذي، أنت ليلك ما راح تنامه، ما عندك شيء تحققه ضد أخوك، ماكو شيء. حتى من تنتصر عليه قدام العالم فشلتها فشلة. عموما في يوم من الأيام اثنين أخوان متخاصمين وبيناتهم عداوة، واحد قافل على الموضوع، فإجي يعني جابوا له أخوه، قالوا له تروح تطيح على أخوك وهو أكبر من عندك ومصارين البطن تتعارك، وقنعوه. قالهم بس هو دايس ببطني، هو الغلط بحقي. قالوا له هذني لا تسولفهم، لا تسولفهم، هذا أخوك الكبير وتروح تعتذر من عنده. المهم دخلوا على أخوه، باغته ما اقتنع شلون هالشكل، طببه أخوه عليه بشكل مباشر وما مبلغينه، انفعل، صار عصبي، دفع أخوه، ضرب أخوه، دفع، طلع أخوه زعلان. فانترجمها يقول بصدود وغيظ وجهك قابلانه.

بصدود وغيظ وجهك قابلانه وانت اللي ذعايل قابلانه تضربني اضربك قابلانه لان بالحالتين الوجع بي.

لكن ألف يا حي ما تعرف قدر صاحبك. الله جميل. فن الزهيري واحد من الفنون الشعرية الجميلة اللي تمتثل للجناس، أهلنا يسمونهم سوبع، أهلنا الشعريين ها هالمرة يعني اللي سبقونا بالشعر يسمونهم سوبع، لأن هو ثلاث جناسات وبعدين نردفهن بثلاث جناسات أخرى ونرجع على الجناس السابع نقفل به اللي هو نفس الجناس الأول اللي بدينا به. عموما خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا أصدقاء البرنامج اللي مشتاقين لكم جدا، أصواتكم تهمنا كثيرا، وأكو جزء كبير من أصدقاء البرنامج بصراحة نفتقدهم ومختفين عن الساحة، أتمنى يكون المانع خير. فعلا احنا عاودنا مؤخرا للهواء مباشرة، ولكن أكيد استأنفنا وبقوة، واتصالاتكم راح تعزز البرنامج أكثر وأكثر. نسمع شيء من عمار وأذكركم بأرقام هواتفنا.

0: من الغبشة تبدي المغربية. من الغبشة تبدي المغربية. حكي حلو بالأغنية. الأغنية من يكون بها شعر تستقيم أكثر. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. أول اتصال. ألو. ألو يا مرحبا. بس الراديو نصي الأمور تصير طيبة. مساء الخير والمحبة
1: دكتور أبو أحمد. شلون صحتك؟
0: حياك الله دكتور نورتني.
1: شلونك؟ التقيت بك أنا قبل كم يوم وسلمت عليك على السريع.
0: ربي يسلمك يا حبيبي.
1: شرف كبير
0: دكتور. هسه ربطتاني صح حبيبي والله. كل المحبة والاحترام والتقدير. الله يسلمك. الله يسلمك.
1: الله يحفظك. برنامجك الراقي حقيقة يمتعنا على الأقل ساعة بالليل نقضيها وياك.
0: ربي يحفظك ويسلمك. ممنون والله دكتورنا.
1: اليوم عندك برنامج حلو كان أيضا على الليل والنهار.
0: إيه. كان النهار يفوت. كان النهار يفوض تلتهوي الناس وبالليل يلتمن الجروح هيك
1: تلم كل الهموم.
0: ايه.
1: هاي مشكلة. تعرف ليش؟
0: ليش دكتور؟
1: لأن الطفل 9 أشهر بطنه مظلمة.
0: ايه.
1: ومن يطلع يشوف الضوء يظل يبكي.
0: والله.
1: من الكبار خلق لك يا أنا بايرج.
0: ايه.
1: من الكبار بالنهار ما عنده مشكلة بالليل يظل يبكي.
0: الله بالعكس.
1: عجبتك؟
0: كلش عجبتني. ممنون منك دكتور. كلك تعجبني.
1: يعني شنو المشكلة؟ المشكلة احنا عودنا على الوضع هذا ترى والليل حلو
0: قطعا. هو اقول لك هسه انت شوف دول يعني كل العارفين الادباء الكتاب المطربين هم ملاذهم الليل يعني ما يقدر يبدع الا بالليل.
1: اي هو الليل حلو بس احنا ليش نضوجنا ما ادري يعني مشكلة.
0: اي هو انا اقول لك هو يخنق العاشق
1: بالمعنى يعني.
0: اي قطعا قطعا. حبيبي دكتور كل المحبة.
1: يقول يا ليل ما اطخ لك راس واشكي لك حزن يا ليل. مو والله.
0: اي صح والله. المهم هو يغنيها ياس خضر.
1: اي غنيها بس من الشاعر ما اعرف.
0: اي
1: واحد يا ليل ما اطخ لك حزن واشكي.
0: زامل زامل هسه عمار عنده فكره
1: عنها.
0: زامل
1: عمار اكيد. هذا عمار هذا رائع.
0: الذيب مال البنفسج.
1: تحياتي له. تحياتي له.
0: حبيبي دكتور
1: من وقتك انا
0: كل المحبه.
1: بس حقيقه انا سعيد من شفتك.
0: انا احبك بالله دكتور. ممنون من عندك يا حبيبي.
1: يلا حبيبي تحياتنا.
0: مية هلا مية هلا دكتورنا.

جميل جميل، فحطن نجومك والقمر. خلونا نستأنف موضوعنا. الأخ من يكون خصيمك، لذلك يعني قالت العرب إن كان أخاك عدوك فاعلن هزيمتك، لأن ماكو منتصر، أنت راح تكون خاسر بكل الأحوال. أيضا قصة قديمة ومعروفة من التراث تتحدث عن اثنين أخوان أيضا بيناتهم مشكلة، والمشكلة طالت وعرضت، وكل واحد عنده مبرراته والذرائع مالته أنه يبقى بعيد. الناس قبل تسعى بالجويدة، هسه داخل البيت اثنين متعاركين، وداخل البيت ما حد يفكر يصالحهم، حتى تمر أعياد وتمر كذا، لأن انتم تعرفون يعني دائما هذه النزاعات تحتاج طرف ثالث. إذا ما يتدخل الطرف الثالث، ليش أكو ناس إحنا يعني بالمناطق، خصوصا بالمناطق الشعبية، يكونون معروفين والناس تحبهم وكذا، يقولون هذا عنده حظ وبخت، هذا أبو كلمة الحلوة، هذا يجمع راسيا، هذا مدري شنو، يحل مشاكل الناس يلجؤوا له. أكو ناس هكذا مجبولين، يعني هو يتدخل، وهذا اللي يتدخل بالمناسبة يتحمل هواي، يتحمل عبء ويتحمل كفالات، ومرات ينسب ومرات ينغلط عليه ومرات تجي طقة تايهة، في حين أكو ناس لا يبتعد، ما يتدخل أصلا، ما له علاقة بأي شيء. عموما هذا أنا أوصف الأشياء، لا أذم هذا ولا أمتدح هذا. فدخلوا بيناتهم الناس الخيرة، سميناهم الناس الخيرة، قالوا له هذا أخوك وكذا مدري شنو، تروح تطيح عليه. فعاند، ما قالوا له هاي مناسبة وعيد وكذا، وعيد الله والناس تصالح. فراحوا الأخو، نفس قصتنا ذيك، أيضا ما استقبلهم، قعد وكذا مدري شنو، وقال له لا تسلم علي.

فحكاية من نار وحكاية من نار، رجع النزاع دفع أخوه. من دفع أخوه هذا ما متوقع أخوه راح يدفع، طاح طاح على ظهره، انقلب تفنجح أو تفلجح. فقال هذا البيت من الدارمي، هو بيت شهير، يقول: صدر رضعت وياك ثدي أمي درماي. صدر الرضعت وياك ثدي أمي درماي، حيلك وزامط بيه جربت وياي.

اكو فاعلية للشعر. استدرك هذا يقول له حيلك وزامط بي جربته وياه يعترف له بالحيل، وهم معدلين وهم سباع وتابهم الناس وتابهم الدنيا وكلفين يعني مو اي اخوان، بس هاي القطيعة صارت بيناتهم فيعارك بروحه، ها اروح لاخوي ها ما اروح له هو الصغير، فخاف ما يجيني بعد مناسبة انا دفعته ما ادري شنو، يومية يأجل لحد ما في يوم من الايام وصل له خبر وفاة اخوه، مات اخوه هو يتاكل بقلبه يومي يريد يروح له يومي ويتعطل ضع الله بباله. فالمهم رايح لوين جنازة خلاص توهم يعني توه ميت للتو بعد حارة الأشياء، فمهوس يقول له أحبنك وكرهك تشيك لف ملقاك، أحبنك وكرهك تشيك لف ملقاك، يلم جرع عدوك حنظل بيمناك، يلم صفي لمخلبص بعد وين القاك، هاطني العنوان الكامل خاف احتاجك وين القاك.

طبعا فقرات برنامجنا متواصلة وأكيد أحاول أنه أحافظ عليهن في كل حلقة. الآن راح نتوقف في فقرة شاعر في الذاكرة، هذه الشاعر يعني الفقرة اللي كلش أنا أحبها لأن بها الكثير من العرفان والمحبة والشكر والتقدير لناس بذلوا نفسهم حتى يحرقون نفسهم هكذا حتى يضيئون هاي الساحة الشعرية ونستلذ بهم ويصيرون صيدليات وجدانية، صح التعبير هكذا أسميها. هذا اللي يشتري من عنده حبوب راس، وهذا اللي يشتري من عنده مالات سهر، وهذا اللي يشتري من عنده مالات وجع ومال حرقة صدر، لأن هاي النفس أيضا تحتاج دواء مو طبيعي، لا تحتاج دواء هيك عاطفي.

0: خلونا نروح لسمير صبيح، واعتقد اكو هاي القصيدة بيها لها علاقة بموضوع حلقة اليوم.
1: الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر.
2: لا تشتريها عزيز،
3: احرقني احرقني احرقني، قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صحة؟ لا، قال اريدك فحم. مرتي الراد اشتعل. احرقني احرقني، قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني طفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا، قال اريدك فحم. مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر.
2: لا تشتريها عزل.
3: طبع السعادة طبع السعادة دهن وماي، أنا ما ننجمع شما ننخبط من عزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة، معقولة ما تنكتب؟ احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا، قال اريدك فحم. مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر. لا تشتريها عزل. طبع السعادة دهن وماي، انا ما ننجمع اش ما ننخبط ننعزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة، معقولة ما تنكتب؟ والخلق شعر صفر الخلق شعر صفر، واقنعني ما تنقطع بين الخبل والخبل. وهمومي هموم نار بقطن، اطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. هموم نار بقطن، اطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. وبروحي لك عتحزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. وبروحي لك عتحزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. بعكاز اشوف الدرب المروة كسرت بدي، والله استعمل الكلام. بعكاز اشوف الدرب المرود كسرت بدي، والله استحي من الكحل. اتمني تظل وحدي، امني تظل وحدي. البدوي حياته تعب ضيم وسموم وعطش، بس المهم منعزل. اللي يطب معركة ويطيح وسط العدو ويموت موتة شرف، خلي الجسد ينسحب.
0: قصيدة كبيرة كالعادة، كل قصائد سمير صبيح يعني منتقات بعناية ومكتوبة بوعي عالي وبصدق عالي. خلونا نختم فقراتنا. أتمنى قدمنا لكم فقرات متنوعة، ورغم أنه وحدة الموضوع كانت واحدة، فكرة الأخ، فكرة الصديق، فكرة الناس اللي جربتهم، حاولوا قدر الإمكان. وهذه النصيحة للجميع بما فيهم المتحدث، ناسنا اللي نعرفهم اللي قبلناهم على عيبهم في يوم من الأيام، أنه تكفي وياهم. الحياة خصوصا اللي في تقادم العمر تقادم التجربة مو سهلة تلقى ناس جدد تفتح وياهم صفحات جديدة. هذه الأرواح من تأتلف في يوم ما تلفت، رغم أكو كان بيناتهم كثير من التباين. يعني أنت لا تتوقع، يعني حتى في العلاقات الزوجية الناجحة، أنا مؤمن أنه هذه العلاقات نجحت وحتى الصداقات الطويلة نجحت لسبب بسيط، مو لأنهم متوافقين، لا، لأنهم قدروا يستوعبون بعض. فأنت تجي في ليلة وضحاها تخسر أخ، تخسر صديق، تخسر مقرب من عندك، وأنه بعدين تبحث تريد تروح تحكي عليه وتطلع أخطاءه، وهنا يطلع البيت العظيم اللي كله حكمة لرحيم الكعبي الله يرحمه، يقول عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. صعبة، عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. وهذا يقودنا إلى المقترح الأول اللي بدينا به حلقتنا، أنه أنت إذا كان أخوك هو خصيمك فأعلن خسارتك، أعلن هزيمتك، لأن عيب بكل الأحوال. عموما انتهى وقت الحلقة، شكرا لكم. أنا كنت وياكم بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، وفي الإخراج الصوري أحمد الرسام، والتنسيق والمتابعة لعلي وحسين عبد الباقي. الختام وفقرة الختام راح تكون ويا مخرجنا عمار مشتاق.
4: على دموع العشب
5: أنا عاذرك لو هدى العودك، من قدر يحمل حسن مثلك وقدك.
4: هبت بنوم شمال الليل
5: عاذرك تختار
4: الليالي
5: بس من غير شارة وشارتك هل بينت وتخيل جدك.
4: هبت بنوم شمال الليل
5: عاذرك علايهم قلبك بهمي وتنترس عينك دمع وتسيل كحلتها على خدك.
4: واستبرد على دموع العشب واستبرد على ضلوع العشب يا شمالي الهوى الأول كلب يا شمالي الهوى الأول كلف يا شمالي الهوى الأول كلف كلش كلف كلش كلف كلش
6: كلف. الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
7: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجق الدلال في الاعلار
8: الدعاب حدد عزاني
9: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
6: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
10: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
6: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
11: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
6: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور.
12: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصره.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير FM صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة

لنا الصوت 102 وعندك الصورة فاصلة 5 نمزجهما معا نمزجهما معا لتكتمل الرؤية 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

102.5 سر الهواس سر الهواس الهواء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضه ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.
1: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: تنساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.